0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية: في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.

0: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 73 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القادر والمقتدر. القادر والمقتدر اسمان من أسماء الله الحسنى وردا في الأحاديث التي ذكرت أسماء الله الحسنى. أكثر المصادر أيها الإخوة التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى أوردت هذين الاسمين معا في موضوع واحد، إلا أن بعضهم فصل، لكن الأغلب، أغلب المفسرين ودارسي هذا الموضوع، جمعوا هذين الاسمين في موضوع واحد. الحقيقة القادر والمقتدر إما من القدرة أو من التقدير، وفرق بين القدرة والتقدير. القدرة القوة، التقدير متعلق بالعلم والمهارة. فلذلك جاء في بعض المعاجم أن القدير والقادر من صفات الله عز وجل، يكونان من التقدير ويكون

نعني من القدرة، يعني أحياناً يجب أن تضع هذا المبضع، مبضع الجراح، في هذا المكان بالذات، لو أخرته قليلاً لانقطع العصب ولشل الإنسان. فوضع هذا المشرط في المكان المناسب من التقدير، أما أن يحتاج الشيء إلى قدرة قادرة هذا من القدرة. فاسم القادر والقدير والمقتدر من موضوعين، من موضوع التقدير ومن موضوع القدرة. العلماء لهم بعض الملاحظات حول الفرق بين هذين الاسمين. فالقادر هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. الله عز وجل واجب الوجود، لكن الكون كله ممكن الوجود، فالذي أوجد الممكن هو الله عز وجل، والذي سينهي هذا الممكن هو الله عز وجل. هو قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. أما المقتدر كما قال العلماء فهو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه إلا الله. يعني أحياناً تشعر أنه في مشكلة ما لها حل، لكن الله سبحانه وتعالى مقتدر، مقتدر على أن يصلح الخلائق على وجه لا يستطيعه إلا الله. أيها الإخوة، القادر من مادة القدرة، فهو قادر ذو قدرة ومقدرة. وفي التنزيل ورد اسم القادر في آيات كثيرة، مثلاً في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره، أي ما وصفوه حق صفته. قدره أي عرف قدره، قدره من التقدير، قدره من التعظيم. ومنها ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والقادر أيضاً في صفة الله تعالى معناه المتمكن من الفعل بلا واسطة. نحن جميعاً نقدر على أن نصل إلى حلب في 5 ساعات عن طريق السيارة، وفي نصف ساعة عن طريق الطائرة، نقدر أن نقطف ثماراً عن طريق زرع نباتاتها، نقدر أن نصل إلى الماء عن طريق حفر البئر. فالإنسان من خصائصه أنه ضعيف، فإذا وصل إلى غايته فمن خلال وسيلة أو واسطة. لذلك العلماء يقولون إن العلة الغائية لا تليق بالله عز وجل، يعني نحن مقهورون بالوسيلة. نحن إذا أردنا أن نرى الجرثوم نحتاج إلى مجهر، إن أردنا أن نرى الكواكب البعيدة نحتاج إلى مرصد، إن أردنا أن نصل إلى الماء نحتاج إلى حفر البئر، إن أردنا أن نأكل نحتاج إلى أن نزرع، إن أردنا أن نصل نحتاج إلى أن نركب. فالإنسان الذي يصل إلى أهدافه عن طريق وسائل ووسائط هذا ليس مقتدراً ولا قادراً. لكن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. الإنسان ضعيف يكمل ضعفه بالأدوات، يكمل ضعفه بالأدوات. الميكروسكوب يكمل به ضعف بصره، والتلسكوب يكمل به قصر بصره، والمركبة يكمل بها بطء سيره. المركبة والقطار والطائرة والأداة التي بيده يكمل به ضعف يده، يعني بيمسك مفك الإنسان، هذا أداة. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العلة الغائية،
منزه عن أن يصل إلى أهدافه بوسيلة.

أما الإنسان ليس منزها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. حقيقة الإنسان لماذا ينبغي أن يعرف الله وأن يحبه؟ لأنه قادر. الإنسان يحب القوي، لا، مثل منتزع من حياة الناس. إذا إنسان قوي الناس يلتفون حوله، يصادقونه، يدعونه إلى الطعام، يقدمون له الهدايا من أجل أن يطمئنوا أن فلان على صلة معه. فالإنسان أحياناً يعني يزيل عن نفسه الخوف والقلق باعتماده على قوي من بني البشر، فكيف إذا كان اعتماده على الله خالق البشر؟ الحقيقة الإنسان يحب القوي، والقوي محترم، وأقوى الأقوياء هو الله عز وجل. لذلك سر قوة المؤمن لا لأنه قوي، هو أضعف الضعفاء، لكنه يحتمي بقوي. لأيام طفل صغير ما بتقدر تحكي كلمة، إنه أبوه كبير ما فيك تحكي معه كلمة ولا حرف، هو ضعيف يمكن أن تضربه لكنك تخشى والده. فهذا الطفل قوي بأبيه لا بذاته. طيب المؤمن سر قوته هو ضعيف، لكن المؤمن قوي بالله. فإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. الحقيقة في نقطة مهمة جداً أو دقيقة، لو احتكيت مع مؤمن ترى معنوياته عالية جداً. طيب شو السر؟ ما في أحد يدعمه، ولا في معه مال كبير كثير يعني يعتمد عليه، ولا في حوله أناس يتكئ عليهم. فما سر قوته؟ سر قوته باتكاله على الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني صورك جيش ضخم له قيادة، قائد الجيش هذا الجندي بيكون ابن قائد الجيش مثلا، وعلاقة الأب مع ابنه علاقة متينة جدا. فهذا الجندي الذي أبوه قائد الجيش هل يخشى أحدا في كل هذا الجيش مهما علت الرتب؟ حال المؤمن مع الله: كل الخلق بيد الله وهو مع الله. فسر قوته آتية، أو معنوياته العالية آتية من هذه النقطة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحقيقة الإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على خصمه، ويقوى على شهواته، ويقوى على أعدائه. أما إذا شعر بالضعف يصير منافق، مع الضعف نفاق، مع الضعف كذب، مع الضعف مجاملة، مع الضعف مثلا كلام مخزي، تلاقي صغير، تزلل، خنع. الخنوع والتزلل والشعور بالنقص والخوف وبذل ماء الوجه سببه الشعور بالضعف. لو كنت مع الله لرفعت رأسك، طبعا من دون كبر، من دون استطالة على أحد، من دون عدوان، لكنك تشعر أن الله معك وأن الله لن يتركك ولن يسلمك إلى خصومك. ومعنى القادر أي ذو القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء ولا يتقيد بأسباب المقدر لقضائه، المدبر لشؤون الكون بقدره وحكمته. فقدرنا فنعم القادرون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أحياناً الإنسان يعني تجرح يده، فإذا تناول طعاماً فيه حمض

شعر بنذعة في يده، معنى الأعصاب مقدرة تقدير دقيق جداً. الإنسان له عين يرى بها، لو أن الرؤية تضاعفت لرأى الجراثيم والبكتيريات في الماء فعاف شرب الماء، ولرأى جلد وجه الأنثى كأنه جبال وأخاديد، لكن إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو أن عتبة السمع ازدادت لسمع الإنسان حركة أمعائه، لم ينم الليل، في حركة بالأمعاء. إذا الإنسان وضع أصبعه في أذنه ينتقل الصوت عن طريق العظام، يلاقي فيه دوي كأنه معمل فيه بجسمه. فالعين لها قدر معلوم، والأذن لها قدر معلوم، وحساسية الجلد لها قدر معلوم، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية الثانية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يعني في نقطة دقيقة، إذا كنت مع القدير تشعر بالقوة، وإذا عرفت قدرة الله عز وجل تشعر بالضعف أمامه. فهناك معنيان ضروريان: يا الإنسان تغيب عنه قدرة الله عز وجل فيظلم الناس ويعتدي عليهم ويتحداهم ويأخذ ما في أيديهم ويهينهم، يأتي عقاب الله الرادع له. فالإنسان إن اعتز بالله شعر بالقوة، وإن رأى قوة الله شعر بالضعف أمامه فتأدب بأدبه. يعني أنت بحاجة إلى أن تعرف قدرة الله كي تقف عند حدك. رحم الله عبداً وعرف قدره فوقف عنده ولم يتعد طوره. صدقوني أيها الإخوة، أحياناً إنسان يتطاول ويطغى ويعتدي وكأن الله غير موجود إطلاقاً، وربنا عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. فالذي يتحرك وكأن الله غير موجود هذا إنسان غبي وأحمق وجاهل، لأن الله سبحانه وتعالى سيبطش به وسيحجمه وسيعطيه حده. أنت بحاجة إلى أن تعرف القدير من أجل أن تعتز به وتقوى به وأن تستمد منه قوة، وأنت بحاجة مرة ثانية إلى أن تعرف القدير كي تتحجم وكي تقف عند حدك عند حدك وكي لا تتعدى طورك. في معنى سلبي ومعنى إيجابي. معنى الإيجابي أنت تقوى بالله القدير، والمعنى السلبي أنت تتحجم أمام الله القدير. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وفي سورة الإسراء: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. إن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني نحن الله عز وجل أخبرنا أننا سوف نخلق مرة ثانية، وسوف تعرض علينا أعمالنا كلها عملاً عملاً بكل تفصيلاته، وسوف نحاسب على هذه الأعمال إن خيراً فخير وإن شراً فشر. فإذا أنكرنا يوم البعث وأن الله سيحيي من في القبور فهذا من ضعف تفكيرنا. أليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً. وفي سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم. وفي سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى

قدمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وفي سورة ياسين أيضا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني يجب أن نؤمن أن الله سيعيد خلقنا وسيحاسبنا، هذا أكبر رادع للإنسان من أن ينحرف. في سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. في سورة طارق: إنه على رجعه لقادر. هل تلاحظون أن أكثر أسماء القادر وردت في قدرته على إحياء الموتى وبعث من في القبور ليحاسب الإنسان عن أعماله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر؟ أيها الإخوة، إذاً القادر والمقتدر من القدرة والتقدير، من القدرة والتقدير، والتقدير التعظيم يعني، ومنها إنا أنزلناه في ليلة القدر، والتقدير وما قدر الله حق قدره. نعم. أما القادرون جمع قادر، فقد وردت في كتاب الله 4 مرات: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حكيم، بقدر دقيق، وإنا على ذهاب به لقادرون. تلاقي بلد كل قيمتها بأنهارها، فإذا جفت الأنهار انتهت قيمة هذا البلد مثلا. دمشق كلها ما قيمتها لولا نبع الفيجة، هذا النبع الذي يمدها بالماء على مدار العام. وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل قادر أن يعطي وقادر أن يأخذ، إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني الله عز وجل وعد، وعد المستقيم بحياة طيبة، وعد المنحرف والمعرض بمعيشة ضنك، والله قادر على أن يحقق وعده ووعيده، الفعل بيده. لأن فلذلك أحد الأدلة الكبرى على أحقية القرآن الكريم أن أفعال الله كلها تطابق أقواله في كتابه. مطابقة أفعاله لأقواله شهادته بأن هذا الكلام كلامه، مطابقة أفعاله لأقواله شهادة منه أن هذا الكلام كلامه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على كل شيء. يعني الله عز وجل تعلقت قدرته بكل شيء. أيها الإخوة، اسألوا أطباء كثيرين، هناك أمراض عضالة لا يرجى شفاؤها، وليس في علم الأطباء أنها تشفى، وفي حالات كثيرة هذا المرض يتراجع بلا سبب. ألم يقل الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. شعور المؤمن أن الله على كل شيء قدير. أنا لي صديق أصيب بورم خبيث في رئته، والقصة من 20 سنة، من 20 سنة تقريبا، وأخذت خزعة من رئته إلى كل المخابر، حتى أنه أرسلت منها قطعة إلى بريطانيا، وجاء التشخيص مرض خبيث من الدرجة الخامسة، ولا أمل لشفائه من مرضه إطلاقاً إلا بزرع رئة في أمريكا، ونجاح العملية 20%، وتكلفة هذه العملية ثمن بيته الذي يسكنه ولا يملك غيره. وأنا عاصرت القضية، والذين فحصوا وحللوا
وشخ

قصوا وصوروا، أعرفهم معرفة تامة، وكان قرارهم جميعاً أنه لا أمل في الشفاء. وكيف تراجع هذا المرض تلقائياً والمريض الآن في صحة جيدة ولا يشكو شيئاً، والحادثة من 20 سنة. أنا أريد أن أقول لكم، إذا شعرت أن الله على كل شيء قدير في كل موضوع، يعطيك، يغنيك، يقويك، يحفظك، يؤيدك، ينصرك، يشفيك، يحميك، إن شعرت أن الله على كل شيء قدير تعلقت به وقطعت الآمال ممن سواه، توجهت إليه وأعرضت عن الخلق. هذا الدين، هذا هو الدين، الدين هو التوحيد، أن تقطع أملك من الخلق وأن تعلق الأمل بالحق، أن تيأس من المخلوقين وأن تتطلع إلى رب المخلوقين. الإنسان له قدرة لكنها ناقصة، ولماذا جعلها الله ناقصة؟ ليكون مفتقراً في ضعفه، سعيداً بافتقاره. لو جعله قوياً لاستغنى بقوته. الإنسان ضعيف كإنسان من السمع والبصر، أحياناً خثرة دموية في بعض شرايينه تجعله مشلولاً، خثرة أخرى تجعله أعمى، خثرة ثالثة يفقد ذاكرته. الإنسان ضعيف، فلذلك الإنسان المؤمن لا يفتأ يقول إن شاء الله، إن جاءه خير هذا من فضل الله، وإن نجح في عمله هذا بتوفيق الله، وإن رزقه الله مالاً هذا من كرم الله، وإن أدبه الله عز وجل هذا من رحمة الله. هذا حال المؤمن. الإنسان قدرته محدودة، يكملها بأدوات، والأدوات لا تفعل فعلها إلا أن يأذن الله لها. يعني مرة حديث شريف لكنه دقيق جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل داء دواء. أنت صور مريض يعاني من مرض، قرأ هذا الحديث بماذا يشعر؟ يشعر بالثقة. قضية سهلة، كل داء خلقه الله خلق له دواء. إذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير، إذا في أمراض حتى الآن لم يكتشف لها دواء فهذا من تقصير الإنسان. فهذا الحديث يحث الطبيب على أن يكشف الدواء ويطمئن المريض، ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء، يعني الطبيب توفيق الله له أن يصيب في تشخيص المرض ووصف الدواء. انتهى؟ لا، ما انتهى. لكل داء دواء، طمأن المريض وحمسنا الطبيب. فإذا أصيب دواء الداء، يعني شخص المرض صحيحاً وصف الدواء صحيحاً، قال فإذا أصيب دواء الداء برئ ولكن بإذن الله. الله عز وجل لا يسمح للدواء أن يفعل فعله إلا إذا أذن، برئ بإذن الله. المؤمن أو الإنسان أعطاه الله قدرة ناقصة ليفتقر. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق عجولا، وخلق الإنسان ضعيفا. هي على القدرة الناقصة يفعل ويفعل ويطغى ويبغي. هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك أن يقف ساعة، لا يعرف ما سيكون، يتحدى ويتجبر ويقول ويفعل ويقتل بلا رحمة، كما نرى من أعدائنا الألداء كيف يقتلون الأبرياء والصغار. على ضعف الإنسان يجرم، فكيف إذا كان قوياً؟ لهذا قيل سبحان من قهر عباده بالموت. الموت بحل مليون مشكلة. قال ومن أدب المؤمن مع اسم القادر أن يستشعر حال ذكره، هذا الاسم
قدرة الله وتقديره.

وحكمته وتدبيره فيشعر بعبوديته وضعفه. أول ما قلت لكم أنت بحاجة ماسة إلى أن تعرف من هو الله عز وجل، من أجل أن تعرف من أنت أمامه، أنت لا شيء. فالذي يقول أنا وأنا وينسى الكبير المتعال، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد عتى وتجبر ونسي الجبار الأكبر. فالإنسان إذا عرف القدير وعرف القادر تحجم، عرف عبوديته وافتقاره، عندئذ يرقى. أما اسم المقتدر، نحن في عنا قاعدة أن كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. فالقادر ثلاث حروف، أربع حروف، قاف ألف دال راء، اسم فاعل. أما المقتدر خمسة، فالمقتدر حروفه أكثر إذا معناها أوسع. العلماء قالوا هي مبالغة من اسم القادر. ماذا تعني المبالغة إذا نسبت إلى الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل على كل شيء قدير مهما تعدد، وقدير على أكبر شيء مهما كبر. يعني إما المبالغة مبالغة عدد أو مبالغة نوع. يعني الله عز وجل إذا قلنا فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، يعني مهما كان الفعل كبيرا يفعله الله، ومهما كان الفعل كثيرا يفعلها الله كلها أو كلها. قال أما اسم المقتدر فيفيد معنى القادر مبالغة وأكثر تعظيما. المقتدر هو المستولي على كل شيء، المقتدر على جميع الممكنات، صاحب القدرة العظيمة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتناهي في الاقتدار. يعني مثلا في بالأرض قوة مهما كبرت، هذا جبل قاسيون، أن تزيحه 100 كيلومتر، لو طلبنا من جهة، من أكبر جهة هندسية، أن تنقل لنا جبل قاسيون بأكمله من دمشق إلى حلب مثلا، في مستحيل. أي الله عز وجل كن فيكون، ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني أنا مرة قرأت مقالة عن بناء في ألمانيا من 10 طوابق لا بد من أن يهدم ليشق شارع مكانه. فجاءت شركة وعرضت على صاحب البناء أن تأخذ منه نصف تكاليف البناء وأن تنقل له البناء إلى مكان آخر. بناء من 10 طوابق نقلوا 30 متر، يعني فعلا شيء لا يصدق. نحن بناء 10 طوابق نقل من مكان لمكان، شعرنا باندهاش ما بعده اندهاش. طبعا وصلوا المياه والكهرباء وحركوه على اسطوانات وانتقل البناء واخذوا نصف تكاليف البناء، ويقولوا اساس وركبوه. أما الله عز وجل على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نحن أيام نلاقي سفينة، الآن في سفن حمولتها 1,000,000 طن، 1,000,000 طن، 1,000,000. مرة قرأت عن بعض السفن تقول 2,000-3,000 حصان لتحريك الدفة فقط، تحريك الدفة. مدينة في سفن تأخذ الفلزات من أستراليا تصنعها في الطريق تنقلها إلى قارة أخرى مصنعة مثلا. هذه السفن العملاقة التي هي كالجبال، موج بسيط يجعلها كريشة

في مهب الريح، في يعني صور لبعض الأمواج ارتفاع الموج 20 متر 30 متر طول بناء. فهذه السفينة العملاقة الضخمة كريشة في مهب الريح، هذه قدرة الله عز وجل. أحيانا بتلاقوا الزلازل، مدينة بأكملها ابتلعها الزلزال في 4 ثواني. في مدينة في المغرب اسمها أغادير، مدينة ساحلية جميلة جدا ومدينة سياحية، وفيها من الفسق والفجور ما لا يوصف، نوادي عراة إلى آخره. زلزال 4 ثواني أصبحت تحت الأرض. أبرز بناء فيها فندق من أضخم الفنادق في العالم، 5 نجوم 30 طابق. الفندق بأكمله صار تحت الأرض، وبقي اسمه الذي على الطابق الأخير كشاهدة على هذا الفندق. نزل الفندق 30 طابق، بقي الطابق 30. ثانية تلاقي يعني مدينة استغرق بناؤها 50 عام يأكلها الزلزال في ثانية واحدة. تشعر أحياناً الله قدير. لا، بيقول لك في مثلث برمودا سفن اختفت، طائرات اختفت، حتى الآن صعب التفسير. في مثلث بالمحيط الأطلسي قريب من أمريكا، مثلث برمودا، سفن عملاقة دخلت إليه فاختفت وليس لها أثر، طائرات دخلت فيه فسقطت وليس لها أثر، يعني ولا أحد يعلم ما سر هذا المثلث. في أشياء يتحدى الله بها عباده. مدينة بسفح إيطاليا كان يسكنها الرومان، وكانوا في أوج قوتهم وسيطرتهم على العالم. في زوف، في كان جبل اسمه في زوف مطل على هذه المدينة، أرسل رماد بركاني، صار سمك هذا الرماد 8 أمتار، حرارته 800 درجة. مدينة بأكملها، بمن فيها، ببيوتها، بشوارعها، بقصورها، بحماماتها. وكان هذا البركان بدأ يسور بعد الظهر، والطعام على الموائد. هذا الرماد البركاني لما غطى هذه المدينة، طبعاً كل شيء فيها مات، لكن بعد حين أصبح هذا الرماد صخرياً. بعد 100 عام جاءوا بهذه الصخور سقبوها، فإذا فيها فراغات حقنوها بالجبس السائل، فلما جف هذا الجبس أم تنحني على ابنها، أنواع الطعام على المائدة، أناس علائم الهلع على وجوههم. يعني استطاع العلماء من خلال حقن الجبس السائل في الثقوب في هذه الصخور التي كان أصلها رماداً أن يروا حالة مدينة أهلكها الله دفعة واحدة. حتى بعض النساء كانوا يأخذون أو يأخذن الحلي ليضعنه في صدورهن حفاظاً عليه. كل هذا، وفي عندي أنا مقالات واضحة جداً في هذه الصور. نعم، فقدرة الله عز وجل لا نهاية لها. المقتدر عظيم القدرة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتمكن بسلطانه. نعم، وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، وقد ورد اسم المقتدر في آيات كثيرة من كتاب الله، ففي سورة القمر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أنت انظر إلى صور الأعاصير في أمريكا، إعصار يأتي على مدينة فيها بنايات، فيها معامل، فيها حدائق، فيها متنزهات، فيها آليات، فيها مركبات. هذه المدينة يذرها قاعاً صفصفاً،

لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سرعة الهواء 800 كيلومتر بالساعة. إن إحنا ما عندنا رياح كهذه الرياح، أعاصير مدمرة لا تبقي شيئا. هذه كلها من آيات قدرة الله عز وجل. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أوسع كلمة على الإطلاق كلمة شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكان الله على كل شيء مقتدرا. والله بكل شيء عليم. كل شيء أوسع كلمة على الإطلاق. فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء مقتدر. وفي الزخرف أو نرينك الذي نعدهم فإنا عليهم مقتدرون. إذا الإنسان شعر أنه إنسان قادر عليه يتعامل معه بالحسنى، فكيف إذا شعرت أن الله في كل ثانية مقتدر عليك؟ قال من أدب المؤمن مع ربه في اسم المقتدر أن يستحضر قدرة الله دائما أمامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر بصحابي يضرب غلاما له، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليك منك عليه. أيضا رجل وقف أمام الحجاج، يعني قال له: أسألك بالذي أنت بين يديه الذي هو أقدر منك عليك أقدر عليك منك عليه. أسألك بالذي هو أقدر عليك منك عليه. فالإنسان لما يتحرك ويعلم دائما أن الله عليه قدير يتحجم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يعني أستعين بقدرتك على تحقيق هذا الأمر. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب لأنك ضعيف، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر تسميه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ذكرت هذا الحديث لقول النبي: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فالإنسان ضعيف، والله هو القدير. آخر كلمة في موضوع اسم المقتدر والقادر: إن عرفت قدرته وقدره خضعت له واستعنت به واعتمدت عليه وتوكلت عليه فأصبحت أقوى الأقوياء. وإن عرفت قدرته صغرت نفسك وافتقرت إليه وتحققت عبوديتك، فأنت تعبده إن عرفته وتستعين به إن عرفته. هذا ملخص

0: اسم القادر المقتدر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر آلائه ونعمه وآيات قدرته وإعجازه، نعود إلى قوله عز من قائل: سنريهم

0: آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: في حديث الإسراء والمعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، بشر أمتك بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله.
0: ثم يصف أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أهل الجنة للنبي الكريم فيقول: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون أنتم النفس. صدق رسول الله.
1: وعند النفس أو عند عملية التنفس نتوقف وقفة تدبر وتفكر وتأمل وخشوع، وندعو إلينا أهل العلم.
2: عملية التنفس إن شئنا أن نلقي عليها بعض الضوء هي عملية تنظيف وتغذية لا مثيل لها في الكون كله، وأول ما نراه فيها من آيات الإعجاز هو أنها من العمليات التي تتم سواء أراد الإنسان أو لم يرد، شاء أو لم يشأ. ومن العمليات التي تصحب الإنسان منذ أن تدب فيه الحياة جنينا إلى أن ينتهي أجله.
3: أما عن كون عملية التنفس عملية تنظيف وتغذية، فمن المعروف أن الدم وهو يدور دورته المقدرة له في جسم الكائن يحمل معه بقايا احتراق الغذاء في الجسم، ومنها ثاني أكسيد الكربون، ثم يذهب إلى القلب فيدفعه القلب دفعة قوية إلى الرئتين،
4: وفي الرئتين يلتقي الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون بهواء جديد جاءت به عملية التنفس، وتتم بينهما عملية تبادل أو مقايضة، فيأخذ الدم من الهواء الجديد الأكسجين ويعطيه ثاني أكسيد الكربون، ثم يعود الدم بعدها إلى القلب نقيا نظيفا ليدفعه القلب إلى بقية أجزاء الجسم.
3: ولهذا قلنا إن عملية التنفس هي عملية تنظيف من ناحية أنها تخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون،
4: وقلنا إنها عملية تغذية من حيث أنها تحمل للدم الأكسجين الجديد الذي لا يستطيع أداء عمله إلا به.
2: أما ثانية المعجزات التي نراها في عملية التنفس فتتمثل في المسار الذي يسير فيه الهواء الداخل إلى الرئتين، والذي يبدأ بالأنف، والأنف ليس مجرد أداة لإدخال الهواء كما يظن البعض، وإنما هو جهاز تكييف هواء لا تشبهه أجهزة تكييف أخرى مما صنع الإنسان. لقد ثبت أن الأنف مبطن داخليا بخلايا تنفسية تدفئ الهواء الجوي الداخل إلى الجسم، فلا يصل إلى الرئتين إلا بعد أن يكون قد اكتسب من الحرارة ما يقارب درجة حرارة الجسم. أما إذا كانت درجة حرارة الهواء الخارجي أكبر من درجة حرارة الجسم، فإن هذه الخلايا نفسها تتحول إلى عامل مبرد يلطف من درجة حرارة الهواء قبل أن يصل إلى الرئتين.
1: وتباركت ربنا وتعاليت، تجلت رحمتك بعبادك في تلك الخلايا التي نراها في الأنف تبرد الحار وتزيد حرارة البارد، تعمل في صمت دون أن يدري بها أحد ودون أن يوجهها أحد إلا أنت، فتباركت ربنا وتعاليت.
0: ثم نسير مع الهواء من الأنف إلى القصبة الهوائية، فنرى نسيجا هدبيا يشبه الزغب يبطن جدرانها، ونسأل أهل العلم

0: عن هذه الخلايا الهدبية، فيقولون لنا إنهم عمال النظافة الذين يعملون ليل نهار في حركة دائبة، يطردون ما يتعلق بالهواء من غبار وشوائب قبل أن يصل إلى الرئتين. فتباركت ربنا وتعاليت.
1: ثم نصل مع القصبة الهوائية إلى نهايتها، فإذا هي قد انقسمت إلى فرعين أو شعبتين، دخلت كل واحدة منهما في رئة، ثم تفرعت كل شعبة إلى شعب ثانوية تتفرع بدورها إلى شعيبات أصغر، كما تتفرع وتتشعب فروع الشجرة.
0: ونلقي نظرة على هذه الشعيبات أو الأنابيب التي لا يزيد قطر كل منها عن مليمتر واحد، فإذا بها تنتهي في الحويصلات الهوائية التي يتألف جدار كل منها من عدة خلايا هوائية تتصل من خارجها بحوائط الشعيرات الدموية التي تحيط بها، ثم ترق هذه الحوائط المتلاصقة حتى يبلغ سمكها نحو 4 من الألف من المليمتر. وهنا تتجلى معجزة من معجزات الخلق، حيث يتصل هواء الحويصلات الهوائية بدم الشعيرات الدموية، وتتم عملية التنظيف والتغذية معا.
1: يأخذ الدم ما يحتاج إليه من أكسجين الهواء، وتستخلص الحويصلات الهوائية من الدم ما فيه من ثاني أكسيد الكربون. وتباركت ربنا وتعاليت وصدقت فيما قلت. أولم يتفكروا في أنفسهم؟
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: إلهي، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أعضائها وضعيفها وقويها والمبتلي،
0: ويرى ويعلم ما يرى من دونها في قاع بحر عامق متجندلي. إني سألتك بالنبي محمد وبما تلاه من الكتاب المنزل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثة

0: كافية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: منك

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: رد الطقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 623-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 067 81.

0: الفريد للألمنيوم رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ تميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
5: كيف بيت؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها. كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايما نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة، وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 58 من دروس

سورة الأنعام ومع الآية 35 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أيها الإخوة، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل يا قومي. والقوم كما تعلمون هم الجماعة، وعادة تطلق هذه الكلمة على جماعة الرجال، لأنهم مكلفون القيام بالمهمات الجسيمة دون أن تنجرف مع من يقول إن المجتمع الإسلامي مجتمع ذكوري. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يفتح مكة وحينما تدعوه بيوتاتها العريقة إلى أن ينام عندهم ضيفاً يقول: أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، ونصب لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. لكن بعض المسلمين الذين هم ضعاف الإيمان ومعلوماتهم محدودة ينجرفون مع الطرف الآخر ليتهموا الإسلام بأنه مجتمع ذكوري، وإذا ذكر الإسلام لا يقفز إلى أذهان هؤلاء إلا أن المرأة ناقصة عقل ودين، وإلا أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. وقد سئلت مرة هذا السؤال من امرأة تحتل منصباً رفيعاً على الهاتف، قلت لها: مليار و300 مليون مسلم يدخلون في ثاني أكبر عبادة في الإسلام بشهادة امرأة واحدة، ما قولكم؟ مليار و300 مليون مسلم يدخلون في ثاني أكبر عبادة في الإسلام بشهادة امرأة واحدة. فإذا رأت امرأة الهلال وكان في اتفاق بين المسلمين أن يصوموا جميعاً لرؤية واحد منهم، كفت امرأة واحدة بشهادتها أن تدخل جميع المسلمين في ثاني أكبر عبادة في الإسلام. وقد تلد المرأة من رجل ولداً ويموت، إذا بكى قبل أن يموت هناك مسألة، وإذا مات ولم يبكي مسألة ثانية، وقد يكون الفرق بمئات الملايين لأن الرجل غني كبير. من الذي يحسم هذا الأمر؟ القابلة بشهادة امرأة واحدة تتجه مئات الملايين من جهة إلى جهة إذا قالت إنه بكى قبل أن يموت أو لم يبكي. في حالات رائعة جداً، لكن ضعاف المؤمنين وضعاف الثقافة الإسلامية الفقهية ينجرفون مع من يتهم الإسلام بأنه مجتمع ذكوري. ألم يستشر النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة في صلح الحديبية؟ ألم يستجب لمشورتها وتنجح مشورتها؟ ألم يقل الله عز وجل: وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تأمرها وتأمرك؟ ألم يقل النبي: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم. امرأة تنازع رسول الله دخول الجنة. لذلك إن أردت أن تعرف عظمة هذا الدين اجهد في معرفته، اجلس في مجالس العلم، اقرأ الكتب الصحيحة. لذلك القوم هم الجماعة، وعادة تطلق هذه الكلمة

الرجال، لأنهم مكلفون بالمهمات العويصة الصعبة، لأنه ليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن خصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وأن خصائص المرأة الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. المرأة والرجل متكاملان وليسا متشابهين. يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. إن ضممتهم إلي جاعوا، لأنه ينفق عليهم، وإن تركتهم إليه ضاعوا، لأنني أربيهم. في أدوار متكاملة بين المرأة والرجل. فلذلك قل يا قومي هم الجماعة، وتطلق على جماعة الرجال، لأن القيام بالمهمات الصعبة من اختصاص الرجال. رب إني وضعتها أنثى، قال تعالى والله أعلم بما وضعت، فأنجبت سيدنا عيسى. يعني المرأة أحياناً قد تنجب داعية كبيراً، وقد تنجب عالماً كبيراً، وقد تنجب مصلحاً اجتماعياً، كل أعمال ابنها في صحيفتها. وحينما تقرأ القرآن تجد كلمة قوم، وتفهم منها أن المقصود بها الرجال. الدليل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهم. واضح. فالقوم جماعة الذكور، والنساء جماعة الإناث. قال بعضهم: سمي القوم قوماً لأنهم مكلفون بمهمات صعبة، عليهم الجهاد، عليهم الكسب، عليهم العمل، القوامة، الإشراف. أما المرأة دينها أربعة فصول، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. الرجل أمامه مهمات صعبة، كسب الرزق من أصعب الأشياء، ولا سيما في هذه الأيام. فالرجل له مهمات، وعليه الجهاد، وعلى المرأة عمل يرتقي إلى مستوى الجهاد. قال: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل الجهاد في سبيل الله. إذاً القوامة، الرجال قوامون على النساء. معنى قوامون يعني بينه وبين زوجته درجة واحدة. التعبير العسكري عميد لواء فقط، مو لواء ومجند، درجة واحدة. والدليل: وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي حقائق الدين تؤخذ من كتاب الله، أما من ممارسات شاذة يمارسها أناس جهلاء لا يعرفون حقيقة دينهم هذا شيء آخر. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. أنت كائن تشغل حيزاً، الآن جالس على الأرض، أعتقد في مساحة تقدر بأربعين سنتي بأربعين جالس عليها، هذا مكانك في الجامع، ولك مكان في البيت، ولك مكان في السرير، ولك مكان في العمل، ولك مكان في المدرسة. فالمكان هو الحيز الذي يشغله الإنسان، لكن بالمناسبة الجماد شيء يشغل حيزاً أيضاً. هذا الكأس

ضعه هنا يشغل حيزاً. الجماد شيء يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن. الحيوان

فيها إيمان في أعلى مستوى. رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان. في أحاديث كثيرة جدا من هذه الأحاديث: الداخل إليها برضائي والخارج منها بسخطي. إذن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أنت لك مكان، الجماد له مكان، والحيوان والنبات له مكان. النبات شيء يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن وينمو. الحيوان شيء يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن وينمو ويتحرك. والإنسان شيء يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن وينمو ويتحرك ويفكر. ما لم تفكر لست من بني البشر، تنتمي إليهم بالشكل، لكن ما لم تفكر، ما لم تبحث عن الحقيقة، ما لم تتعرف إلى ربك، ما لم تسعى لمرضاته، فلست من هذا الصنف الذي أكرمه الله أيما إكرام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن أنت لك مكان، لك مكان في المسجد، لك مكان في البيت، لك مكان في العمل، لك مكان في المركبة العامة، لك مكان. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني كل إنسان له مكان وله إمكانات. هذا المكان يعطيك إمكانية معينة، فالمعلم له مكان في الصف وإمكانيته 50 طالب، أما المدير له مكان في الإدارة وإمكانيته أن يدير 30 شعبة، المدرسة بأكملها. مدير التربية له مكان في مديرية التربية، مكتب المدير، لكن يدير محافظة بأكملها. وزير التربية له مكان في الوزارة، لكنه يدير التعليم في كل البلاد. تمام، واضحة الفكرة؟ اعملوا على مكانتكم، لك مكان، ومع هذا المكان إمكانات. والله عز وجل، دققوا في هذا الكلام، كلما ارتفعت مكانتك في مجتمعك ازدادت مسؤوليتك عند الله. كلما ارتفعت مكانتك في مجتمعك ازدادت مسؤوليتك عند الله. فإذا كنت معلماً وفي بالكتاب نظرية داروين التي تصدم العقيدة الإسلامية في أصلها، فأنت ما لك مؤاخذ، لكن الذي بيده المناهج هو الذي يحاسب. فكلما ارتفعت مكانتك عند الناس ازدادت مسؤوليتك عند الله. إذاً أيام الإنسان يترنم بكلمة أنا مسؤول كبير، ولو دقق في معناها لارتعدت فرائصه من الخوف. مسؤول كبير، سوف تسأل عن كل شيء من دون استثناء، فوربك لنلنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سيدنا عمر قال: والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. لو تعثرت، هو في المدينة، وفي العراق حفرة في الطريق لم تردم، فتعثرت بها بغلة لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ إنه معك إمكانيات. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك، رأته يبكي، قالت له: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني يا فاطمة. فلما ألحت عليه قال: ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، فرأيت الفقير الجائع والمريض الضائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل وابن السبيل والمسجون والمحبوس والمظلوم، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً، وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي، فلهذا أبكي.

لذلك بطولتك، أنا أعني ما أقول، افعل ما تشاء، لكن بطولتك تقتضي أن تهيئ جواباً للواحد القهار يوم القيامة عن كل عمل تعمله، عن كل عطاء، عن كل منع، عن كل صلة، عن كل قطيعة، عن كل غضب، عن كل رضا. مرة استنصحني موظف في التموين كبير، قال لي ماذا أفعل؟ أنا فاجأت بنصيحة غير متوقعة مني إطلاقاً. قلت له بالغ في كتابة الضبوط وزج الناس في السجون. قال هكذا تقول أنت؟ قلت نعم، لكنك إذا كنت بطلاً هيئ لله عز وجل يوم القيامة جواباً عن كل ضبط تكتبه. البطولة أن تهيئ الجواب. يقول لي أحياناً أحد الإخوة لي الحق أن أهب أحد أولادي، أقول له لك الحق، هذا من حق الأب، لكن أحياناً يهب الأب ابناً من زوجة جديدة يتملق لها لفارق السن الكبير بينه وبينها، يتملق لها بأن يكتب لأحد أولادها من زوج آخر بيت، وقد يحرم زوجته القديمة التي عاشت معه السراء والضراء ولا يرضى. هنا تحاسب. أما اللي عنده بنت فات قطار الزواج وأخذ له بيت بحياته، والبيت تتميز به عن كل أخواتها، كل أخواتها متزوجات ولهن أزواج أغنياء، هذه فاتها قطار الزواج، لئلا تكون خادمة عند أخيها، لئلا تظلم عند أخيها، الأب هيأ لها بيتاً تسكنه عزيزة كريمة، معه جواب لله عز وجل. لذلك قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أنت لك مكان ومع هذا المكان إمكانيات، لك مكان ومع هذا المكان إمكانيات. فأحياناً الإنسان دقيق بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، يقر معروفاً ويزيل منكراً، يقرب مخلصاً نافعاً، ناصحاً مخلصاً ويبعد فاجراً منافقاً بتوقيع. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أيها الإخوة، شيء آخر، اعملوا على مكانتكم إني عامل. الآن نحن سبحان الله لجهل في معظم المسلمين يستوردون مشكلات من الماضي، والجواب الحاسم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت اعمل على مكانتك. الله أقامك طبيب، إياك أن تضع المال قبلة لك، إياك أن توهم المرضى بأن مرضهم كبير ويحتاج إلى تحليلات كثيرة. أنت محامي، إياك أن توهم موكلك أن القضية تحتاج إلى سنوات وسنوات وقد تخسر هذا البيت، لكنني إذا أكرمتني أعطيتني ما أريد أخذه لك من خصمك، والأمر ليس كذلك. إذا كنت مدرساً إياك أن تجري امتحان صعب جداً وتعطي الطلاب أصفار كي يلجأوا إليك لدرس خاص. كل إنسان عنده إمكانيات، في إمكانيات علمية، في مالية، في إدارية أحياناً. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. أخواننا، البطولة أن تضحك آخراً. الناس أحياناً يرقصون في الدنيا، تأتيهم الدنيا والدنيا خضرة نضرة، لكن سمها في دسمها. فالبطولة لا أن تغتر بمظاهر الدنيا، البطولة أن تضحك آخراً لا أن تضحك أولاً. والدليل أن الطفل حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده، والعاقبة للمتقين. البطولة من يضحك آخراً،

قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أما في الدنيا: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أيها الإخوة، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. هي سوف تعلمون فيها تهديد: غدا نرى من الرابح، غدا نرى من الفالح، غدا نرى من الناجح، غدا نرى من الذكي، غدا نرى من العاقل. هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الآن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني الطفل أحياناً بالفطرة يعلم أن المكان الواحد لا يتسع لشخصين، فإن أراد أن يجلس مكان أخيه أول عمل يقوم به ينزله من على الكرسي، كل واحد له مكانه. بعدين الله عز وجل قال: ولكل درجات مما عملوا. يعني الدولة في عندها 30 درجة، 10 مراتب، وكل مرتبة 3 درجات. المليون موظف يجب أن تكون في أحد هذه المراتب، كل واحد له مرتبة. لكن الله عز وجل إذا في بالأرض 6000 مليون إنسان، في عنده 6000 مليون مرتبة. ولكل درجات مما عملوا، يعني عملك يقيم بأدق التفاصيل. الله عز وجل يقدر عملك، بيقدر حجم عملك، بيقدر مقدار التضحية من أجل أنك فعلت هذا، بيقدر مقدار التعب والجهد، بيقدر مقدار إغراء الصوارف، بيقدر مقدار العقبات الكأداء التي أمامك، والله يقدر الليل والنهار. فلذلك كل إنسان له عند الله مرتبة، كل إنسان، ولكل درجات مما عملوا. يعني الشيء الواحد له موقع واحد، امسك بقارورة واغمسها في الماء كي تمتلئ. الماء يدخل؟ لا، لا يدخل حتى يخرج الهواء، ففقاعات الهواء تخرج أولاً ثم يدخل الماء ثانياً. لذلك أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في أي مكان كنت وفي أي مكانة كنت. لو كنت رئيس وزارة وهدمت لك 70,000 بيت، بثانية تغدو في قبضة الله، ثانية واحدة، ولا الآن ما مات لسه، وناس الله يطول عمره عم يقولوا ما بعرف الله. في أي مكانة كنت وفي أي مكان كنت، الإنسان في قبضة الله، بثانية يلغى كل شيء. بالمناسبة نحن كلنا سوف نموت، لكن حياتك ومكانتك وطلاقة لسانك وهيمنتك وحجمك المالي ومعارفك وشبكة علاقاتك وقوة شخصيتك منوطة بقطر شريانك الأبهر ميلي وربع. كل قيمتك منوطة بسيولة دمك، فإذا تجمد الدم في بعض شرايين المخ فقدت الذاكرة كلها. كل مكانتك منوطة بنمو خلاياك، فإذا تفلت النمو في أي مكان انتهى الإنسان. لا تقول أنا، قل الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار؟ من هو الفائز؟ من هو الناجح؟ الله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون. لا،
لو أردت أن تستخدم كلمة

أفلح. هلأ في أراضي تضاعف ثمنها 5 أضعاف، أخذ أرض بمليونين صار حقها 10 ملايين، هل تقول لصاحبها هنيئاً لك؟ طبعاً في أرباح أجت فجأة من دون تعب. يا ترى قد أفلح الرابحون، قد أفلح المتزوجون، قد أفلح أصحاب المناصب العليا. الله قال قد أفلح المؤمنون فقط، وقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني الذي حصله الإنسان في عمر مديد يمكن أن يخسره في ثانية واحدة، في ثانية واحدة يكون شخصاً مهماً فإذا به خبر على 4 أيام، بعدين يعتم عليه، ما بقى في ولا خبر. أين الصولة والدولة والقوة والسلطة والطغيان والقهر والقتل والهدم؟ إلى أين؟ وخلق الإنسان ضعيفا. أيها الإخوة الكرام، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالم. أولاً إنه لا يفلح الذين ظلموا أنفسهم فلم يعرفوها بربها ولم يحملوها على طاعته ولم يتقربوا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. هؤلاء ظلموا أنفسهم، وأشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. يعني للتقريب، لو أعطينا إنسان شيك بمليون دولار، 52 مليون ليرة، والشيك موضوع على ظهره، يظهر منه ورقة بيضاء، فأنت اضطررت أن تجري عملية حسابية بسيطة، رقمين برقمين ضربتهم على الورقة البيضاء، فلما انتهت مزقته وألقيته في المهملات، وهذا الشيك لا يعوض، ومئة مليون دولار أنت انتفعت من الشيك، استخدمته كورقة، لكن بين أن تستخدمه كورقة وبين أن تستخدمه كقيمة نقدية 100 مليون دولار، كم تشعر بالخسارة؟ كم تشعر بالندم؟ هذا الذي يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً، هذا الذي يتاجر في الدين، هذا الذي يستخدم الدين للدنيا. الإمام الشافعي يقول والله لأن أرتزق بالرخص أهون من أن أرتزق بالدين. الدين دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك دينك يا ابن عمر، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أخواننا الكرام، أنا ألاحظ ملاحظة عجيبة، أن معظم الناس يتكئون على فتوى. إذاً لا ينجينا إلا أن نطيع الله عز وجل. أيها الإخوة، اعملوا على مكانتكم يا من عارضتم النبي، يا من تآمرتم على قتله ثم أخرجتموه، ثم نكلتم بأصحابه، يا من تفننتم بإيذائه، اعملوا على مكانتكم، هناك يوم آخر تسوى فيه الحسابات. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن هناك يوماً آخر تسوى فيه الحسابات ويؤخذ للمظلوم من الظالم لكانت الحياة لا تطاق. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات. والله سمعت قصة، وليس من عادتي أن أروي مناماً إطلاقاً، ديننا دين حقائق، دين نصوص، دين أدلة، لكن المنام سأرويه تجاوزاً لأنه يستأنس به. يعني امرأة عندها أولاد وتربي أولاداً من زوجها من زوجة مطلقة، إذا سقتهم الحليب تسقي أولادها كأس حليب كامل الدسم، وتسقي أولاد زوجها نصف كأس حليب ممزوج بالماء. لها قريب يحبها حباً جماً، توفيت،
يراها في

المنام أنها تحترق، أقسم بالله رآها أكثر من 8 سنوات وهي تحترق، إلى أن قالت له مرة وكانت بحالة طيبة: يا بني لقد فرج عني بسبب أتلو الحليبات فقط. فسأل، دق، بحث، إلى أن وصل لهذه القصة. يعني سهل أن تطعمي ابنك حليباً كامل الدسم وابن زوجك نصف كأس حليب ممزوج بالماء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صحابي خاض مع النبي معارك وتوفاه الله، فجاء ليصلي عليه النبي، قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. كم إنسان بهالبلدة مغتصب مال ولا يدفع الدين؟ بعتقد ما في تاجر إلا في عنده مبلغ فلكي ديون ميتة. اشتريت بضاعة وبعتها وربحت بماطل، بعدين بمل صاحب الدين، بمل. لذلك قالوا: الدين هالك إلا ما رده الله. يعني كم إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، كم إنسان يعتدي على أعراض الآخرين، كم إنسان يوقع بين الناس كي يقوى عليهم. فالله عز وجل كبير. والله أيها الإخوة، حينما تعرف عدل الله عز وجل يمكن أن ترتعد مفاصلك. في قاضي في العهد الأموي طرق بابه وجاء خادمه يقول: إن في الباب رجلاً قدم لك هذا الطبق، طبق من الرطب. والقاضي معروف بالمدينة أنه يحب الرطب في بواكيره، والفاكهة بأولها غالية كثير، 10 أضعاف أحياناً. فقال: من قدمه؟ قال: رجل في الباب. قال له: صفه لي. وصفه، قال له: كيت وكيت. فعرفه أنه أحد المتخاصمين عنده، قال له: رد الطبق. بعد أيام قابل الخليفة وطلب إعفائه من هذا المنصب. قال له: لما؟ قال له: والله طرق بابي إنسان وقدم لي طبقة من الرطب، فلما علمت أن الذي قدمه أحد المتخاصمين عندي رددته، لكني في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم هذا الطبق، إذاً أنا لست عادلاً، أعفني من هذا المنصب. هكذا الحساب يوم القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اقرأ الآية. أساساً أعرابي لا يقرأ ولا يكتب. جاء النبي الكريم قال له: عظني ولا تطل، بده كلمة مختصرة. فتلى عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. أنت حينما تشعر أن الله سيحاسبك عن كل شيء، وأكبر وهم أيها الإخوة أن الإنسان يتوهم لجهله بأصول الدين أنه إذا ذهب إلى بيت الله الحرام يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإذا صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ويغيب عنه كثيراً أن هذه الذنوب التي تغفر في الحج وفي العمرة وفي الصيام والقيام وبعد التوبة ما كان بينك وبين الله فقط، أما ما كان بينك وبين العباد لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك قال تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، من يغفر لكم بعض ذنوبكم. الإنسان ماذا يملك؟ أغلى شيء يملكه حياته، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. بقي شيء واحد أيها الإخوة في هذه الآية، وهو أنه حينما قال الله عز وجل: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. تكون له، الله عز وجل يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالخير يعبر عنه بله، والشر يعبر عنه بعليه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مو علينا. لذلك الذي عرف الله وعرف الطريق إليه وتقرب إليه

0: الأعمال الصالحة له عاقبة الدار، سوف تعلمون. فالبطولة ما سيكون. لذلك ما هو العقل؟ أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. والمثل الذي أرويه كثيراً أن إنسان سافر إلى حمص، وجد لوحة صغيرة لا تزيد عن هذه الورقة، الطريق إلى حمص بالشتاء مغلق في النبك بسبب تراكم الثلوج، هذه الورقة تجعله يعود إلى بيته. أما الدابة إذا مشت على هذا الطريق لا تقف إلا عند الثلج. ما الذي حكم الإنسان العاقل؟ عقله والنص. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. فالإنسان دائما يندم عند الموت، يا ليتني قدمت لحياتي. الموت معروف والقرآن بين يديك والأحاديث كثيرة، لما لم تستخدم عقلك لمعرفة الحق من الباطل؟ لذلك الإنسان يوم القيامة يرى مكانه في النار فيصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا من شدة الندم. في بعض الآثار بالجامع الصغير: إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. فلئلا نندم أتمنى على كل أخ كريم إن رأى أن الله يتابعه فليفرح. وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. والخيارات بين أيدينا، طريق الحق واضح والباطل واضح، الخير واضح والشر واضح، وكان قبل 50 سنة في أبيض وأسود ورمادي بينهما، الآن اختفى الرمادي، في أبيض وأسود، مؤمن أو كافر، فتاة محجبة حافظة لكتاب الله أو متفلتة، محسن أو مسيء، منصف أو ظالم، رحيم أو قاسي، مخلص أو خائن. الآن في حالات، والدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والحمد لله رب العالمين. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الآيات.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها. كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايماً نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية.

0: بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي الصعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا

0: عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ عمان شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد 0739-067-81. الفريد للألمنيوم رؤية تتحقق.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت أدوات صحية راقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز

0: لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: وين هالغيبة يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش.
9: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
11: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
12: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
12: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
13: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: المجابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول، عابدين، بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمه؟
2: بالعالميه للمطابخ الامريكيه والالمانيه.
1: اول مره بشوف زلمه وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني اياه جارنا بمطبخ بيته الجديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم

0: 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

أثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت.

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأن

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء حسن حماد، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي دكتور محمود.
0: حياكم الله ونفع الله بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بحب أقول شيء، أول شيء بذكر بالصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤال. أنا يعني شاهدت مقطع عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي إنه بيحكي إنه الزواج مش نصيب، الزواج هو اختيار. يعني في ناس

0: كثير بتؤمن انه السواش يعني نصيب،
1: نعم،
0: هل هذا صحيح؟
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور،
0: يعطيك العافية.
1: عافاكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
0: لو سمح الدكتور عندي سؤال.
1: تفضلي سؤالك.
0: دكتور، في شخص ملتزم بالصلاة، يعني كثير ملتزم، بس أخلاقه كثير سيئة، يعني بيعامل الناس بمعاملة كثير سيئة،
1: نعم،
0: ولدرجة إنه وصلت معاه إنه يعمل أشياء كثير يعني ما يحب يطرحها على الهواء.
1: نعم.
0: وجزاكم الله خير.
1: يعني تسمع الإجابة، هو على خير ما دام انه يصلي على خير، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم
0: جزاكم
1: الله،
0: الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: عفاكم الله،
2: إذا كل فضيلة الشيخ ضيفك الكريم.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: يا سيدي عندي ملاحظة، أنا بصلي يعني محافظة جرش كاملة.
1: نعم.
2: في من الشيوخ تبعين المساجد الأئمة بيحسبوا الأذان من الإقامة.
1: نعم.
2: يعني الإقامة بعد الأذان، مش هيك المفروض؟
1: نعم. يعني موضوع
2: يعني
1: إداري بسيطة.
2: بسيط سيدي، مو كل واحد يعني، أنت لما تحسب إنه في وقت معك
1: حوالي ثلاث
2: لما،
1: دقائق مدة الأذان، ثلاثة ونص. نعم.
2: طيب يعني أنا بإمكاني أصل، أو واحد بالسوق مثلا بإمكانه يوصل للجامع بتوضأ بثلاث دقائق.
1: أبشر.
2: بعدين شغلة ثانية، يعني
1: تفضل.
2: عدم مؤاخذة يعني الشيخ بقرا الفاتحة، ما بعرفش يعني قديش يعني امتى قرا الفاتحة، يعني اذا انا بقرا بالفاتحة بنص بقول الله اكبر، معناته يمكن
1: سريع
2: يكون فيها الشغلة طول تروح.
1: سريع. طيب أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يكرمك يا سيدي، شكرا. انا ما بصلي مسجد واحد، يعني جميع مساجد مشكل.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياك
2: شكرا
1: الله،
2: يا سيدي. هلا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية على الجهود اللي تقدموها في هذا البرنامج. عندي سؤال واحد بس.
1: الله يسلمك، تفضل.
3: بالنسبة للمس المرأة بدون شهوة، هل ينقض الوضوء؟ وفي مذاهب ثانية تذكر أنه لا ينقض الوضوء غير الشافعي مذهب.
1: نعم نعم تسمع.
3: هذا السؤال.
1: نعم،
3: هذا السؤال.
1: أبشر، تسمع الإجابة
3: شكرا
1: إن شاء
3: يا
1: الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أسلم عليك على حبيبة الشيخ. شيخنا
1: الله يسلمك ويحفظك
4: أجمعين يا رب. والله عندي سؤالين، يعني اللهم صل على سيدنا محمد.
1: السؤال الأول، صلى الله عليه وسلم،
4: قبل هيك الشعراوي رضي الله عنه وارضاه سمعت منه فضل أقول لك الصلاة الفايتة الفرض لا تقضى، لا تقضى إلا بحالتين، إن كان نايم أو إن كان ناسي. وفضيلة الشيوخ قبل هيك سمعتهم يعني بقولوا له يعني تصلي مع الظهر ظهر، مع العصر عصر. طب كيف نصلي بالظهر ظهر وعصر عصر وهي الشعراوي قال لا تقضى؟
1: نعم.
4: طب لو قضت الصلاة،
1: هذا السؤال واضح. هذا السؤال، السؤال الثاني صلى الله عليه وسلم.
4: لو قضى مثلا، خلينا نقول مثلا بدنا نقضي الصلاة اللي هو سنتين وثلاثة ما صلاش، يكبر فيهم ولا من غير تكبير؟
5: كيف يعني من غير تكبير؟
4: يعني هسه ما قال مثلا خلي يصلي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر.
1: نعم نعم، قضاء صلوات فائتة. نعم،
4: اكبر فيهم يعني يعني اقيم الصلاة فيهم ولا من غير
5: تكبير؟ انت قصدك اقامة الصلاة.
4: اقامة الصلاة،
5: ايوه. نعم، وضح السؤال.
4: طيب السؤال الثاني يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد، عقبال بن بنات المسلمين كلها قدم لواحد لبنتي فخطبها وقرأنا الفاتحة، بس هو بدي يجيب تلفون إلها على اساس يعني بقول لك اذا يتعرفوا على بعض يفهموا بعض ما يفهموا بعض، هذا الاشي حرام ولا حلال؟
1: نعم، هديه يعني.
5: تم العقد؟
1: قبل العقد.
4: عقد الزواج لسه ما تم، بس هو احنا قرينا الفاتحه وعلى بركه الله.
5: الخطوبه تمت لكن ما في عقد.
4: لا ما في عقد.
5: خلاص ماشي.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. الف مبارك.
4: اجمعين يا رب العالمين.
1: مجددا فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله أخي دكتور محمود.
1: حياكم الله دكتور. الأخت الكريمة بالنسبة لي تقول يعني على المنصات التواصل الاجتماعي شاهدت مقطع فيديو، بالنسبة للزواج هل هو اختيار أم نصيب؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور محمود وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية وبارك الله فيك.

0: فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وارشاد كريم. واسمحوا لي في بداية
1: دكتور.
0: أن نهنئكم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ونسأل الله تعالى أن يعيدها علينا وعلى
1: آمين.
0: بلدنا بالأمن والإيمان والخيرة والخير والبركات.
1: آمين يا رب.
0: كما ونهنئكم بذكرى الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش العربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا البلد بالخير والبركة، وأن يحفظه ويحفظ شعبه العظيم وقيادته الهاشمية. بالنسبة لموضوع هل الزواج قسمة أو نصيب، حقيقة ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار قد يكون بعضه من باب السؤال، ومن باب وبعضه لكن من باب التشكيك ومن باب يعني التشغيب إذا جاز التعبير. لا شك أن كل ما يحصل للإنسان في حياته هو قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيحصل، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك أيضا أن الزواج فيه اختيار، لأنه ما حد يجبر واحد خاصة في هذا الزمان على أن يتزوج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أو أمر الرجل والمرأة أن يحسنوا اختيار شريك حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ويقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بل وسمح الإسلام للخاطب أن ينظر إلى خطيبته قبل أن يخطبها وقبل أن يبت في أمر المخطوبة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة. إذا هذا الأمر كله إذا تم، هذا هو إيش؟ هذا نحن نسميه اختيار.
1: اختيار،
0: وهذا قرار، يعني ما حد جبره على أنه يعني يذهب باتجاه خطوة هذه البنت إلا لما هو سأل واستفسر ويعني شاف أنها مناسبة. وكذلك الفتاة رأت أنه مناسب وربما تجلس معه وربما يشكل بينهم حوار ونقاش حتى أنهم يتفقوا في النهاية. إذا تم ذلك فلا شك أنه من باب القسمة والنصيب، وشك أنه من باب القضاء والقدر. لكن الله تعالى لم يجبر أحدا على أن يتزوج من سين أو صاد، ولم يجبر امرأة على أن تتزوج من سين أو صاد من الناس. فالأمر في نوعين، في نوع من الاختيار وهم مبني عليه، لكنه في كل أمور حياة الإنسان هي مبنية وين؟ على القضاء والقدر، وهي مكتوبة بعلم الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين الأمرين. بقي نقطة مهمة أنه أحيانا
1: يعني اختيار ونصيب،
0: اختيار ونصيب. نعم، بقي نقطة مهمة وهي أن بعض الناس حقيقة يعني قد يتنصل من مسؤولياته تحت هذه الكلمة والله هذا نصيب،
1: شماعة
0: شماعة لتبرير الأخطاء وتبرير التقصير في الحقوق والواجبات تجاه الطرف الآخر.
1: المسألة من كلا الطرفين.
0: نعم، المسألة تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى حسن اختيار، وتحتاج إلى تأني. يعني ما حد يعني على قولت في التعبير العامي ما حد ضربك على إيدك إنك تتزوج اليوم، خذ وقتك في الاختيار وفي السؤال وبالذات في هذه الأيام.
1: وأنت الطرف الآخر وأنت كذلك.
0: أنا أحكي على الطرفين.
1: نعم،
0: أحكي على الطرفين. نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور.
0: حياكم الله.
1: الأخت السائلة أيضا يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: نعم،
1: يصلي لكن ربما يعني يتصف بأخلاق سيئة أو غير حميدة.
0: ذكرنا في الحديث السابق ماذا قال؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وجمع بين الأمرين. بعض الناس قد يكون عنده دين لكنه أحيانا يكون في أخطاء في أخلاقه، بعض الناس قد تكون أخلاقه مهذبة لكن الدين عنده ضعيف، الجمع بين الأمرين الصحيح مطلوب. هنا مسألة مهمة وهي كما قلت أخي الدكتور محمود، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهذب سلوك الإنسان وتمنعه من المعصية، لكن بالنهاية يبقى الإنسان إنسانا فقد يضعف وقد يقع في المعصية. تبقى مسألة مهمة وهي أن الإنسان يراقب صلاته، إذا الصلاة والله ما نهتك عن الفحشاء والمنكر مع ذلك فيها خلل،
1: في خلل،
0: في خلل، ولا بد من إصلاحه،
1: تصوير.
0: لأن الصلاة ليست مجرد أفعال وأقوال خالية من أي تأثير. الصلاة هدفها الأساسي أن تربط الإنسان بربه وأن تهذب أخلاقه وأن تمنعه من المعصية والمنكر بكل أشكاله وأن تمنعه من الفاحشة. فإذا لم يحصل أي تأثير في حياة الإنسان من هذه الناحية فعليه
1: في خلل في الشخص،
0: عليه أن ينتبه أنه في خلل فيه شخصيا وخلل في صلاته. صلاته أصبحت عبارة عن أفعال وأقوال لا روح فيها ولا تأثير.
1: سائر العبادات دكتور يعني
0: كل العبادات إنما وضعت
1: لتسمو
0: بأخلاق
1: صاحبها
0: الإنسان. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟

0: يقول عن صيام، الصيام جنة.
1: نعم.
0: وماذا عن يقول الحج؟ الحج المبرور ليس له جزاء
1: إلا الجنة.
0: وكذلك الزكاة، وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء، كلها هدفها الأساسي أن تقوي صلة العبد بربه، وأن تهذب أخلاقه وتمنعه من إيذاء الناس. فالرسالة الآن إلها وجهين. الوجه الأول، ألا نتسرع في الحكم على الناس؟ بعض الناس خلاص إذا فلان صلى خلاص، بمعنى عنده خلاص أصبح يعني
1: أخذ شهادة الرضوان،
0: أخذ شهادة الرضوان. وبعض الناس حقيقة بالعكس، إذا شاف إنسان ما يصليش حط عليه إكس واعتبره شيطان، هذا خطأ وهذا خطأ. وفي المقابل نقول ما دام أن الإنسان يصلي فعنده خير وعنده أساس جيد، لكن مثل هذا الشخص ينصح ويعرف بخطئه ويدعى له إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. إذا كان هناك يعني الصلاة في الصلاة دكتور، يعني الاحتدال في الصلاة دكتور، لا نريد أن
0: نعم، هو الأخ الكريم ذكر مسألتين. المسألة الأولى موضوع فترة الإقامة.
1: نعم،
0: في مسألة مهمة وهي أخواني، الذي يأتي إلى المساجد يجب عليه أن يأتي بقلب يعني يحب فيه تأليف القلوب والحرص على البعد عن المشاكل وإثارة
1: فتنة والفوضى في المسجد.
0: هي دقيقة دقيقتين ثلاثة، مش هذاك الوقت اللي ليش الناس يعني. والأصل في الإنسان المسلم إذا سمع النداء أن يبادر إلى الذهاب إلى المسجد. وفي كثير من الناس قبل الأذان يكون موجود في المسجد، وبعد الأذان مباشرة يكون في المسجد.
1: هو بعض السلف دكتور عفوا يقول عن النداء، يقول هو يعني تنبيه للغافلين.
0: نعم أحسنت، بعض السلف يقول هذا. فلذلك النصيحة للإخوان أنه يا عمي لا توقفوا على قضية دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث. والآن اليوم في مؤقتات صارت موجودة.
1: نعم.
0: في المسجد كل المسجد
1: إداري. نعم
0: خلاص، الآن المؤقتة هي التي تحكم هذا الموضوع. ثانيا وذكر أنه الإمام
1: كان إمام سريع في القراءة. نعم.
0: الأخوة الأئمة الأفاضل ينبغي عليهم أن يعلموا أنهم أعلم الناس بمن يصلي خلفهم، وخاصة في المساجد في القرى، فينبغي عليهم أن يراعوا أحوال الناس وأن يعطوا المأمومين الفرصة الكافية لقراءة الفاتحة.
1: هو الاعتدال دكتور، لأنه أيضا يأتي لهذا البرنامج بعض الاتصالات.
0: نعم.
1: أنه بعض الأئمة يكون العكس، يتحدث عن الإطالة.
0: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال من أما الناس فليخفف.
1: بالضبط.
0: وحتى لما بيّن هذا الأمر بيّن حتى بعض الصور التي يقرأ فيها الإمام، فلا إطالة ولا تخفيف زائد، إنما يعني لا إطالة ولا تقصير، وخير الأمور
1: أوسطها.
0: وكل إمام أعرف بمن يصلي خلفه.
1: جزاكم الله خير. لمس أو مس المرأة ينقض الوضوء؟
0: في مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي، نعم، شهوة بدون شهوة ينقض. لكن هو سأل أيضا عن مسألة أخرى، أنه هل هناك مذاهب أخرى تقول بعدم
1: ذلك؟ نعم.
0: نعم، مذهب الأئمة الأحناف رضوان الله عليهم أن المس لا يبطل، المس لا يبطل. وذهب المالكية والشافعية إلى أن المس بشهوة فقط هو الذي يبطل. فإذا أراد أن يقلد هذه المذاهب فلا حرج عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الصلوات الفائتة دكتور تقضى؟
0: لا شك، معتمد المذاهب الأربعة واتفاقهم على أن الصلاة الفائتة تقضى، حتى أن بعض العلماء كالإمام النووي نقل الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفائتة. قالوا إذا كانت الصلاة التي فاتت بعذر تقضى، فكيف بالصلاة التي فاتت بدون عذر؟ ولذلك نصيحتنا للأخوة ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الفتاوى. وهذا رأي للشيخ الشعراوي نجله ونحترمه، لكنه مخالف لإجماع المذاهب الأربعة.
1: جزاكم الله خير. حكم الإقامة دكتور؟
0: سنة الإقامة، سنة. وهنا في في في في الموضوع اللي ذكره، إذا بده يقضي صلاة مع صلاة تكفي إقامة الصلاة، تكفي يعني
1: إقامة واحدة،
0: يعني لو اكتفى جائز. هو المستحب أنه يقيم لكل
1: صلاة،
0: لكن لو ما أقام لا للصلاة الأولى ولا للصلاة الثانية، الصلاة صحيحة لا غبار عليها. الإقامة للصلاتين سنة، هو يستحب له أن يقيم الصلاة للأولى الحاضرة وللفائتة أيضا يقيم، لكن لو ما أقام ما في مشكلة، لو اكتفى بإقامة واحدة نرجو أن لا حرج عليه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قام بشراء هاتف لخطيبته قبل عقد الزواج؟
0: لا حرج في ذلك، هذا من باب هدية الهدية. بس هو سأل عن مسألة أخرى، أنه بده يحكي معها وسولف معها.
1: نعم، هو شرى الهاتف من أجل هذه الغاية. نعم،
0: من حيث المبدأ لا حرج، لأنه الآن صار في بينهم إيش يعني علاقة ضمن إطار الشرع، لكن هي في الجانب الآخر أجنبي عنه، ما دام ما صار في عقد هي أجنبي عنه، فيراعى في هذا الإطار أن يكون الكلام ضمن إطار الأدب وضمن إطار الشرع، لأنه ما في علاقة شرعية بينهم إلى الآن، اللي هي أنها مش زوجته هي.
1: نعم.
0: هم صح شرعا خاطبين، لكن هي أجنبية عنه، لا يصح له لا لمسها ولا الاختلاء بها ولا أن تظهر أمامه غير محتشمة أو ملتزمة باللباس الشرعي.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية.

0: هذا الأصل الاختيار. بس خليك معي، مين منا يعرف نصيبه؟ مين منا يعرف مين شو مكتوب له؟ احنا اذا قلنا انه كل شيء قسمه ونصيب، او كل شيء في قضاء الله وقدر، وهذا موجود، لكن مين منا يعرف انه الله مقدر له كذا او كذا؟ احنا اذا بدنا نعلق كل امورنا على انه هذا قضاء وقدر، فاحنا الغينا الاختيار والغينا المسؤوليه. يعني لو بعد شويه واحد قال والله قتل واحد، وقال والله انا مكتوب اني انا اقتله، هل يقبل منه هذا الكلام؟
1: لا.
0: واحد مثلا آذى جاره، واحد صار عنده تفلت من القوانين، يؤذي ويعني يسب ويشتم ويخرب، ثم بعد ذلك يحتج بالقدر، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لا منافاة حقيقة بين المسؤولية وبين علم الله سبحانه وتعالى الذي سبق بكل الأشياء. هذا الفهم إذا احنا فهمناه صح، الأمور بالنسبة لنا استقامت.
1: جزاك الله
2: خير. حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله.
3: يعطيك العافية. يعطيك العافية أنت والدكتور محمد.
2: الله يسلمك. الله يعافيك.
3: الله يحييك. أول شيء الله يديم علينا الأمن والأمان.
0: يا رب.
2: آمين.
3: ويحفظ هذا البلد.
2: آمين.
3: والدكتور أنا في عندي سؤال. الآن إذا كنت طالع أنا وزوجتي مثلاً على مناسبة أو مشوار على أحد أقاربي أو على أحد محارمي.
2: نعم.
3: وما كانت تلبس عباية أو مثلا يعني الصلاة، ولكن اللبس مثلا محشوم يعني يعني فصلت يعني مينا على مسجد وصلينا، ما حكم هذه الصلاة؟
0: واللباس محتشم ومغطي كل الـ كل الـ
3: نعم نعم نعم نعم نعم، بس وليست عباة وليس
2: ليس نعم يعني اللباس الشرعي.
3: نعم.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيك الخير.
2: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: نذكر بالصلاة على النبي
2: صلى الله عليه وسلم.
4: الله يكرمك. وسيدي بنا توجيه من شيخنا الكريم بخصوص الأوضاع اللي تصير، يعني اللي ما كانت بالأيام اللي قبل الأيام السابقة، المشاكل اللي نسمع فيها والجرائم اللي نسمع فيها، يعني الإشي اللي قاعد يصير يعني شيء فوق الطبيعي، وانتم كلكم عارفين شو قاعد يصير.
2: نعم.
4: لكن بدنا توجيه احنا بالنسبة للقتل عند الله عز وجل، كيف جريمة القتل عظيمة عند الله عز وجل، إذاء الجيران، إذاء الناس، هذا بشكل عام. يعني والله بدنا كمان منكم سيدي انه بخطبة الجمعة يكون في خطبة مخصصة لهذا الموضوع بالذات، والله يجزاكم الخير وبارك الله فيكم.
2: أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على هو، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيفك عم الشيخ؟
2: الله يسلمك.
5: بدي أسأل، أنا كنت أشتغل مع جماعة، تمام؟
2: نعم.
5: وإلي 4 سنين كنت معهم.
2: نعم.
5: فأخذت منهم 300 دينار وعلى أساس أني أسدهم، وصار بيني وبينهم خلاف وروحوني من الشغل.
2: نعم.
5: انا الي عندهم حقوق، تمام، وهم بقول لك انت مالك شيء عندنا وبدنا منك المصاري.
2: نعم.
5: فانا قلت لهم المصاري مقابل حقوقي، لاني رحت سالت وقالوا لي بيطلع لك حقوق مبلغ وقدره.
2: نعم.
5: فانا قلت بديش كل حقوقي، خلاص هاي 300 دولار والله بعوض الباقي.
2: لا شوف، شوف عفوا، كمان هو هذا ليس الموضوع، ليس فتوى، هذا الموضوع في قانون، في محاكم مختصة تفصل، نسمع من الطرف الثاني.
0: صحيح.
2: يعني الآن الدكتور ما صعب يعطيك إجابة. هذا الموضوع في عدة أطراف، يجب أن يسمع الدكتور من الطرف الثاني حتى يعني تكون الإجابة واضحة.
0: تكون
2: بالضبط.
0: الإجابة صحيح.
2: نعم.
5: طب في سؤال ثاني.
2: تفضل.
5: الزوجة اللي بتسب أولادها وعلى وتدعي حالها، شو حكمه هذا الشيء؟
2: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: شكرا لك، يعطيك العافية.
2: عافاكم الله. معنا اتصال أخير. فتاوى على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله.
6: بسأل حجر النرد لو ألعب فيه بدون ما يلهيني عن الصلاة ولا عن إشي، حلال ولا حرام؟
2: تسمع توجيه.
0: مزح الطاولة، طاولة الزهر.
6: طيب.
2: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله فضيلة الدكتور. نسأل الله أن يتقبل

0: تقبل. يعني ربما الأخ السائل هو يتحدث عن زوجته،
1: نعم
0: كانوا في ذاهبين إلى مناسبة وصلت بملابسها، يعني هي غير مخصصة للصلاة، فيسأل عن صحة الصلاة.
1: هو يعني إذا كان هناك اعتقاد عند الناس أنه هالصلاة ما تجوز إلا باليانس، هذا اعتقاد غير
0: بالعباء
1: صحيح، أو العباء اعتقاد غير صحيح. ما دام أنه اللباس محتشم ويغطي العورة وهي لابسة لباس شرعي كامل، فصلاتها صحيحة، لا يشترط أن يكون هناك لباس خاص بالصلاة.
0: جزاكم الله خير دكتور. يعني هدم الكعبة حجر حجر يعني أهون
1: نعم
0: عند الله من إراقة دم.
1: نعم
0: فالأخ يقول يريد توجيه من فضيلتكم، يعني ربما هي دخيلة. في الآونة الأخيرة
1: نعم
0: لاحظنا يعني جرائم وقتل وما شابه. فحرمة النفس دكتور وجزاء من يقتل نفس عند الله تعالى.
1: لا شك أن حرمة النفس عند الله عظيمة كما قلت. يعني هدم الكعبة حجرا حجرا، يعني قتل المؤمن أعظم عند الله منه، برغم يعني عظم حرمة الكعبة. والقتل العمد يعني ليس له جزاء إلا النار، كما قال الله سبحانه وتعالى. وحرمة المسلم حرمة عظيمة، ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آية من رحمة الله تعالى. ولذلك حقيقة يعني ما نشاهده في الآونة الأخيرة حقيقة من تجاوزات غريبة على مجتمعنا حقيقة، وهي ليست من ديننا ولا من تقاليدنا ولا من عاداتنا حقيقة، ولا حقيقة يعني وليست حقيقة يعني مقبولة في هذا البلد الآمن المطمئن حقيقة. ولذلك حقيقة ينبغي حقيقة أن يتم يعني العمل حق على تجنب مثل هذه الأمور، وهذا يتطلب حقيقة تعاون بين الدولة والمجتمع والأفراد، وأن يقوم الجميع بمسؤوليته، الأهل في البيوت والمعلمون في المدارس والأئمة والدعاة والخطباء وأصحاب الاختصاص حقيقة، لأنه الفوضى إذا حصلت فإنها ستضر الجميع، وينبغي المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم وحقوقهم. إذا لم يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء المستهترين الذين حقيقة يعني لا يراعوا إلا ولا ذمة ولا يلتزموا بقانون، فإن الفساد سيكثر. وزي ما قلنا هذا غريب على مجتمعنا، وليس من صميم يعني أخلاق مجتمعنا اللي هو قائم على المحبة والمودة والتكافل. فلا بد حقيقة من وقفة جادة للتصدي لمثل هؤلاء الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وديننا، وأن يعيننا حقيقة، يعين أصحاب الاختصاص على أداء واجبهم على أحسن وجه. لكن هذه أمر يستحق الوقوف عنده. يعني إحنا شاهدنا في الأيام الماضية بعض الجرائم الغريبة والله على مجتمعنا، وكل المجتمع الأردني رفضها ويعني استغربها واستهجنها. فحقيقة لابد من وقفة حازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
0: جزاكم الله خير الأخ الكريم. يعني السؤال واضح، الأجير أو العامل أو الموظف الآن، يعني على الأقل هي المحاكم تفصل بينهم، لكن
1: نعم.
0: على أقل تقدير بدك تسمع أنت من الطرفين.
1: نعم.
0: هو لهم عليه دين، وهو أكيد بالتأكيد أيضا حسب القانون له حقوق.
1: نعم.
0: على الشركة أو الجماعة.
1: نعم. نحن سمعنا من طرف واحد
0: بالضبط،
1: فما نعرف يعني الطرف الآخر شو عنده يعني من بيانات أو عنده أمور. ولذلك إحنا ننصح مبدئيا إذا في مجال يمر اثنين الطرفين على أقرب مكتب إفتاء والمفتي يسمع منهم، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل في الذهاب إليه فرج وحل هذا الأمر، وإلا فالمحاكم يعني هي صاحبة الاختصاص.
0: جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم المرأة أو الأم التي تشتم أبنائها، وفي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء عن الدعاء على الأبناء.
1: هنا مسألتين، المسألة الأولى الشتم والسب واللعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على ما يتلفظ به من ألفاظ، وخاصة الأب والأم لأنهم قدوة وتأثيرهم كبير، وبالذات الأم. أنت عندك بنات وعندك أولاد، فإذا الأم تسب وتشتم فسينتقل هذا الخلق إلى الأبناء وخاصة الصغار، وتصبح يعني تأثيراته السلبية يعني أكبر من أن تعد. ثم كما أشرت دكتور محمود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم حتى لا يصادف الإنسان ساعة استجابة. وبعض الناس دعا على أولاده أو دعا على نفسه أو دعا

0: على ماله، وكانت ساعة استجابة، واستجاب الله تعالى لدعائه. والله سلافة إنه أنا والله يا ربي لا والله الذي من وراء قلبي من قدام قلبي هذا حطه عجل، هذا
1: ما في هذا الدعاء وافق ساعة إجابة.
0: فلذلك لابد أن يحذر إنسانه من هذه
1: الندم الآن لا ينفع،
0: لا ينفع. فلا بد أن يحذر إنسانه من هذه المسألة حتى لا يوقع نفسه في الحرج.
1: والبعض دكتور تعقيب على ملاحظتك يعني يتساءل من أين يعني أتيتم بهذه الكلمات
0: اللي هي
1: الشتم، أنت قلت يتعلموا من
0: نعم نعم صحيح. يعني إحنا الآن
1: بعدين تتساءل تقول من أين أتيتم بهذا الكلام.
0: البيت هو أول مدرسة، والطفل والله العظيم أنه في بعض الآباء والأمهات أو الأخوان يقول لك أنه نصادف أولاد صغار 6 سنين و7 سنين والعياذ بالله يسبوا الرب ويسبوا الدين ويسبوا مسبات يعني بريئة. فلما نسألهم ونستفسر منهم أو نعرف آباءهم لا نستغرب، لأن البيئة اللي عايشين فيها هي التي علمتهم مثل هذه الأمور. فبدل ما تعلم أولادك على الصلاة وعلى القرآن وعلى الأخلاق وعلى الأفاضل الجميلة، يتعلموا منك هذه الأشياء السيئة، وتكون أنت يعني سببا في إخراج يعني مثل هؤلاء الفئات إلى المجتمع.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم لعب بهاي الألعاب حجر النرد.
0: هو السؤال هو كالتالي، اللي هو يعني بشكل عام حكم الألعاب المعتمدة على الحظ.
1: نعم.
0: يعني هذا يدخل في موضوع حكم الألعاب المعتمدة على الحظ والتخمين. طبعا أولا العلماء متفقين أخي دكتور محمود على حرمة الألعاب التي تعتمد على الحظ والتخمين إن كانت على مال، هذا يسموه قمار. هذا القمار، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن الميسر محرم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا ميسر إذا كان على مال، لكنهم اختلفوا في حكم الألعاب المعتمدة على الحظ إن كانت على غير مال.
1: تسلية.
0: منهم من قال بالحرمة، نعم منهم من قال بالحرمة ومنهم من رخص في ذلك. وطبعا الذين رخصوا في ذلك اشترطوا ألا يكون على حساب واجب أو أن يؤدي إلى تقصير في واجب.
1: نعم.
0: يعني الأفضل والأولى البعد عن هذه الأمور. يعني بعض الناس يقول لك والله احنا الآن بعد صلاة العشاء نروح نلعب شدة مثلا، أو والله نلعب طاولة زهر. أوكي. فالحقيقة بعض العلماء ذهبوا إلى حرمة مثل هذه الأمور لأنها معتمدة على الحظ والتخمين، ما فيها نوع من المهارة. والبعض الآخر قال بجوازها بشرط ألا تؤدي إلى محرم ولا تكون على مال ولا تؤدي إلى تضييع حق أو تضييع واجب. فالفتوى أنه الأفضل تركه والبعد عنها. لكن إن أردت بقول الأخذ بقول من يقول بالجواز مع الضوابط والشروط اللي حكيناها نرجو ألا بأس.
1: وخلاف كل هاي الأمور دكتور، يعني إذا كان في وقت فراغ ملؤه بنشاطات هذه فأفضل من هذا ممكن دكتور.
0: برضو في مسألة مهمة دو أخي دكتور، هل إحنا فعلا قادرين على تحقيق هذه الضوابط؟ ما إحنا قاعدين نشوف الآن اللي يلعبوا شدة مسبات، وفي بعضهم العياذ بالله يسب الدين والرب، وبعضهم يقوم ويزعل ويصير في بينه وبين أصحابه اللي يلعب معهم جفاء وشحناء وبغضاء. فإحنا نقول الأفضل البعد عن مثل عن كل هذه الأمور، وأن يستغل الإنسان وقته بما هو نافع.
1: نافع. جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتورنا الفاضل في سؤال، الله يكرمك يا رب.
1: تفضل.
2: دكتور، من 15 عام كان في أحد البنات، يعني كنت أعرفها منيح، وأجت وحكت لي إنها حامل بطريقة غير شرعية، أو هي مش متأكدة هو من زوجها أو بطريقة انخدعت يعني في طريقة معينة وصار إنها حملت. فما عرفت شو تعمل، وأنا بجهل دليتها إنه لازم تجهض هذا الطفل على أساس إنها حكت لي حملها تحت 40 يوم، وهذا اللي حكيت لها إياه يعني، ودليتها على طبيبة ممكن تساعدها بهذا الإشي. بس بعد ما ورجتني الطفل اللي أجهضته حسيت إنها كاذبة في اللي حكته، يعني مش العمر اللي قالته إنه تحت 40 يوم، فحسيته طفل يعني ما بعرف شو عمره بالضبط. فالحكي له 15 عام، لكن للآن أنا كتير خايفة من هذا الشيء وحاسة أني أنا ساهمت في قتل نفسي.
1: طب والإجهاض دون علم زوجها؟
2: دون علم زوجها.

0: زوجها طبعا انا وليش نصحتها، خفت اختلاط الانساب وخفت من اشياء، يعني اجتهدت بس اجتهاد كان غبي جدا. ف
1: طب
0: يعني حتى انا
1: تسمعي
0: لا،
1: طب
0: حتى اني سالت دكتور، انا سالت فترتها رجل دين حكى لي تحت ال40 تنزل، بس انا ما اجتهدت اني اعرف فعلا كم
1: محطة
0: ام
1: الأربعين
0: حبيبها.
1: في شروط.
0: بعرف اني اخطات يعني، فهل انا علي شيء؟
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: بارك الله فيك، شكرا لك، السلام عليكم.
1: عليكم
0: وعليكم
1: السلام.
0: السلام.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
0: دكتور لو سمحت عندي سؤال.
1: تفضلي.
0: ما حقوق الشخص اللي يتمنى السوء يصير مع الناس؟
1: عفوا.
0: ما حقوق الشخص اللي بيتمنى أن السوء يصير مع الناس؟
2: أنا من
1: تسمع الإجابة.
2: شخص يعني يتمنى أنه الناس يصير مهم أشياء سيئة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
1: عفاكم الله.
3: أنا قبل 10 سنوات كنت ناوي أشتري سيارة.
1: نعم.
3: فعمي أبو زوجتي أعطاني 1000 دينار، قال لي هذول مساعدة مني عشان تشتري سيارة.
1: نعم.
3: وفعلا خلال ال10 سنوات يعني أنا ما بعرف هو أعطاني إياها على سبيل القربة على سبيل الدين، ما بعرف. توفى عمي الآن العام الماضي.
1: عليه
3: هل
1: رحمة
3: هذول،
1: الله.
3: الله يرحمه، هذول في ذمتي مترتبات؟
1: طيب انت بس مش عارف يعني انه اعطاك اياهم على سبيل الدين ولا على سبيل الهدية؟
3: نعم، لاني كنت انا وزوجتي موجودين قاعدين، قال لي انا بعرف انكم كنتوا تشتروا سياره وضعكم المادي سيء، هي 1000 دينار وعشان تيسر امورك.
2: طيب هل طالبك بهم في 10 سنوات؟
3: كلا.
1: عليه رحمة الله. تسمع
3: الله
1: الإجابة إن
3: يرحمه
1: شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: حياكم الله. ناخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، كيف
1: حياك
4: حالك سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك.
4: يا سيدي، في بالنسبة للضمان، أنا تعرضت لحادث مثل هيك، كنت سارح عندي شوية انعاش مثل هيك، وضربتني سيارة
1: نعم
4: على جنب الشارع، فنزلت للضمان، هل المبلغ اللي بيطلع من الضمان إنه حرام ولا حلال؟
2: الضمان ولا التأمين؟
4: لا، التأمين يا رب،
2: أيوة
4: التأمين، أنا
2: خلاص.
4: آسف.
2: أيوة.
1: تسمع نتيجة عجز يعني.
4: مش
2: يعني
4: عجز، لا
2: أنت قاعد على جنب الشارع وهو اللي ضربك السيارة.
4: لا، أنا ماشي على جنب
2: ماشي، يعني
4: الشارع.
2: يعني هو اللي تسبب بالحادث.
4: نعم.
2: خلاص وضح.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: يا سيدي بس في سؤال صغير.
1: تفضل.
4: بالنسبة لقراءة القرآن.
1: نعم.
4: في ناس بشوفهم لما يقرأ عادي، بقرأ وهو قاعد على كرسي مثل هيك، مر على صوت السجدة ما بنزل إنه يسجدها. فهل يجوز الحكي هذا؟
2: طيب
1: تسمع
2: ماشي.
1: الإجابة إن شاء الله.
4: يا حبيبي شكرا يا سيدي،
1: حياكم الله. دكتور، في توجيه للأخت السائلة بالنسبة للإجهاض دكتور؟
2: في مسألتين، هي قالت إحنا مش متأكدين إنه هو منها ولا من زوجها، وهذا الكلام ما بيجوز إنه نبني عليه أحكام وقرارات. الأصل إن المرأة من الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش.
1: نعم.
2: فبالتالي ما بجوز انه احنا حتى لو اخطات المراه ووقعت في في في الفاحشه وصار حمل، فالاصل انه حمل لمين؟ للزوج ولفراشه الزوجيه. انه نبني عليه احكام لمجرد الوهم هذا خطر وما بجوز شرع. ثانيا، احنا يعني نشكر الاخت حقيقه انها يعني شعرت بخطئها وشعرت ب يعني الذنب الذي ارتكبته وتابت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الامر يعني لا يحكم فيه على التلفون، لانه في بعض التفاصيل لابد من
1: نعم.
2: معرفتها ولا بد من يعني الاطلاع عليها.
1: لكن التجرع دكتور ليس لها بشكل عام، يعني البعض يتجرع على الفتوى.
2: نعم اريد، اولا التجرع على الفتوى لا يجوز، هي ربما كان نيتها حسنه، لكن النوايا الحسنه وحدها لا تكفي، لابد من ان يكون الشخص مطلع اولا على جميع التفاصيل، ثانيا يكون عنده علم، واذا لم يكن عنده علم يسال اهل العلم المعتبرين اللي يدلوا على الجواب الصحيح. ثانيا، لابد للإنسان وللزوج وللزوجة أن يتقوا الله تعالى في مؤسسة الزواج، هذه مؤسسة مقدسة حقيقة، لا يجوز أن يعبث بها بأي طريقة من الطرق، وبالذات في اختلاط الأنساب وعمل الفاحشة سواء من الرجل أو من المرأة، فلا بد من تقوى الله ومخافته في هذا الإطار. ثالثا، بدك تساعد إنسان، مو خطأ أنك تساعد إنسان، لكن بطريقة لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع. المسألة الرابعة

0: حكم عام بالنسبة للتشاد عندنا، عندنا حكم عام بكل حالة لا تفصيل، لكن أقول كحكم عام إذا أرادت المرأة أن تجهض، يعني واحد مهدم زوجة وحملت طبيعي عادي وما في إشكالية، والله بعض النساء تقول لك والله أنا مريض، والله أنا عندي مسؤوليات، والله خلفت العام الماضي وأنا حامل إلى آخره، ويعني تريد أن تجهض الجنين. الفتوى عندنا أنه لا يجوز إجهاض الجنين سواء عمره يوم ولا 40، قبل 40، بعد 40، بعد 4 أشهر، قبل، ما بجوز أن يجهض إلا في حالات محددة وحالتين. الحالة الأولى وهي قبل 4 أشهر، أن يثبت بتقرير الطبيب الشرعي والأطباء الثقات أنه في تشوه كبير في هذا الجنين يمنع استقرار حياته. ما بتروح تجهض لحالها، لا، بتجي علينا وتجيب إيش، ما حتقرير،
1: تقرير من طبيب،
0: من
1: ثقة،
0: طبيب، ويتواصل المفتي مع الطبيب ويعطيها. الأمر الثاني أنه يكون هناك خطر محقق على حياة الأم من بقاء الحمل بشهادة الأطباء الثقات، فساعتها سواء قبل 4 أشهر أو بعدها،
1: يعني يشكل خطر على حياة الأم
0: بشهادة الأطباء الثقات،
1: و
0: موضوع التشوه قبل 4 أشهر، التشوه بعد 4 أشهر خلاص نفقت فيه الروح، ما نقدر نعطي فيه. هذا بشكل عام طبعا، وأعيد أكرر على الموضوع الأساسي أنه في مثل هذه الأمور لابد من التواصل مع دائرة الإفتاء العام حتى يعطى فتوى بالجواز.
1: يعني هذا
0: أو
1: ليس ليس ليست فتوى،
0: لا، ليس فتوى، هذا إيش، هذا
1: هذا موضوع
0: توجيه
1: خاص بالضبط، توجيه،
0: توجيه عام إنه يا عمي
1: في هذه الحالات يجب مراجعة دائرة الإفتاء،
0: يجب مراجعة،
1: ومثل ذلك أيضا دكتور تحديد جنس المولود يجب،
0: نعم،
1: مراجعة دائرة،
0: نعم،
1: الإفتاء،
0: نعم، لابد من مراجعة دائرة الإفتاء والاتصال بدائرة الإفتاء، لأنه هذه مواضيع حقيقة حساسة ولا يفتي فيها لا على التلفون ولا على الهواء، لأنه كل حالة تعامل معاملة خاصة، كل حالة خاصة بها، لأنه في بعض التفاصيل يعني لابد من اطلاع المفتي عليها حتى يعطي رأي بالجواز أو بعدم الجواز. يعني حتى أوضح المسألة، يعني في كثير من الحالات تجينا ونقول لا يجوز لأنه ما انطبقت الشروط عليه، لأنه هذا الجهاز مش لعبة يعني، ولا هو مزحة، ولا هو عبارة عن شيء عادي تقدم عليه بعض النساء من أجل الحفاظ والله على جمالها، أو من أجل والله إيش الحفاظ على يعني والله من أجل والله دخل مادي ولا اقتصادي ولا رزق على رب العالمين. لكن هذه الأمور وهذه القضايا دقيقة وخطيرة جدا، ولا بد من الاستئناس برأي دائرة الإفتاء والحصول على موافقة دائرة الإفتاء، ودائرة الإفتاء حقيقة لا تجامل أحد في هذا الموضوع، إنما
1: جزاكم الله
0: هي
1: خير
0: تعتمد
1: دكتور
0: على الشرع.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة: حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الأنانية وكره الخير للناس،
0: هذا لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم. وكما قلت يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي سيدنا أنس: يا بني إن استطعت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد المسلمين فافعل. ولما كان النبي جالسا في مع أصحابه قال:
1: يدخل عليكم
0: عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل، ثاني مرة دخل نفس الرجل، فقام أحد الصحابة ليعرف السر، فلما ذهب إليه ونام عنده 3 ليالي فلم يجده لا كثير صلاة ولا كثير صيام، إلا أنه وجد عنده أمرين. الأمر الأول أنه كلما كان يعني يتحرك من الليل أو يتقلب كان يذكر الله،
1: لا إله إلا الله.
0: فقال له في اليوم الثالث قال له: والله أنا ما في خلاف بيني وبين أبي، ولكن أحببت سمعت النبي يقول كذا وكذا، فأردت
1: سبب
0: أن أطلع على عملك لكي يعمل، وهذا يدل على حرص الصحابة. قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما ذهب نداه قال: غير أن هناك مسألة واحدة قد تكون هي. قال: ما هي؟ قال: غير أني لا أبيت وفي قلبي غش أو حسد لأحد المسلمين، لأحد من المسلمين. قال له الصحابي: هذه التي بلغت بك هذه المنزلة والتي لا نطيقها. فالإنسان يتمنى الخير للمسلمين، لا يحسدهم ولا يحقد عليهم، بل يحب لهم ما يحب نفسه، ولا شك أنها مرتبة عزيزة تحتاج إلى مجاهدة، ولكنها واجبة، وينبغي عليه ألا يحقد على أحد من المسلمين.
1: جزاكم الله خير. شخص أعطاه مبلغ 1000 دينار لا يعلم هل هو على سبيل الهدية أم على سبيل الدين، والآن هذا الشخص توفاه الله.
0: يعني الذي أنا فهمته من سياق حديثه أنه والدها قال له: أنت وضعك المادي
1: أعطيه،
0: إنها أعطيه وهبة، بدليل أنه خلال 10 سنوات لم يطالبه بها. لكن هنا تبقى مسألة مهمة حتى يتأكد الإنسان. هو ينظر يعني يسأل عمته اللي هي زوجة أم مرته إذا كانت حية، أنه يسألها عن الموضوع هذا، خلي مرته يسألها أنه والله

0: الوالد لما أعطانا 1000 دينار إذا كانت تعلم، هل يعني هي على سبيل الهبة ولا على سبيل الدين؟ لكن سياق حديثه وسياق المسألة يدل على أنها هبة وعطية وليس الدين.
1: جزاكم الله خير. تعويض من شركة تأمين نتيجة حادث سير،
0: لا حرج في ذلك، وهذه أنا أحب أن أوضحها. بعض الناس قد يتحرج من أخذ أموال التأمين، لا حرج عليك ما دام أنه يعني الحق لك ومش أنت صاحب الاعتداء، إنما شخص آخر مثلا اعتدى عليك أو ضربك بالخطأ كويس، والتأمين أقر لك مبلغ من المال، فهذا المبلغ لا شيء فيه ولا حرج فيه، فهو مالك أنت حر فيه. يعني مش شرط أنك تروح أنت إيش تصلح فيه السيارة أو تعالج فيه، التأمين سووا معك مخالصة وقال لك هذا المبلغ إلك، خلاص أصبح ملك إلك، بدك تتعالج، بدك تصلح سيارتك، بدك تسد في دينك، بدك تصرف فيه أي تصرف آخر مباح، لا حرج عليك.
1: لأن شركة التأمين طلع مخمن، في مخمن قدر نعم. مثلا بالنسبة للسيارة قدر الضرر،
0: نعم
1: قدر الضرر. أنت ممكن تصلح هذه السيارة بقطع أصلية تجارية،
0: لا هو بعض الناس شو يقول لك، والله مثلا أنا يا السيارة تكلف 400 دينار تصليح، نعم. هم أعطوني والله 700 دينار. ما هو التأمين في مثل هذه الحالة كمثال، هو ماذا يقرر؟ يقرر أولا الضرر الحقيقي ثم نقصان القيمة،
1: نعم.
0: وبعدين أيضا يقرر التعطل، فهذا كله إن شاء الله لا حرج فيه، ولا يشترط أنه يعني أنت تأخذ المصاري وتصلح فيها سيارتك.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية بعد الإجابة عن السؤال الأخير، حكم سجود التلاوة.
0: هذا سجود التلاوة سنة وليس بواجب، نعم. فلو لم يسجد إنسان لا حرج عليه.
1: جزاكم الله خيرا. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد، من
1: صلى الله
2: الله
1: عليه وسلم. اللهم صل على الله سيدنا محمد.
2: الشيخ طبعا احنا دائما نحمد ربنا على نعمة الإسلام وانه احنا على العقيدة الصحيحة بإذن الله ان شاء الله،
1: الحمد لله.
2: بس سؤال هيك يعني بتراود بين الواحد المسيحي، ابن المسيحي اللي عائلته كلها مسيحية واصلها مسيحي، وما صح له، او يعني مش انه ما صح له، ما خطر له اصلا انه ممكن يكون على الدين الغلط، يعني ما استفتح حاله لانه عيشته كلها واهله كلهم وكل شيء مر فيه بحياته ما او حاله انه ممكن يكون عم يحكي غلط، هذا شو ذنبه وشو الحل اللي ممكن يتبعه؟ يعني واحد
1: نعم.
2: حاله لا سمح الله.
1: نعم تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور
2: ان شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: بنذكر بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
3: سيد الشيخ، احنا يعني بعض البساط بنشتغل على الطلاب، واتفاقنا مع الأهالي انه نأخذ اسمه المبلغ شهري وليس
1: نعم.
3: يومي.
1: نعم
3: نعم. احدى بقول لك عليها يا عمي، انا بحاسب الشيخ، لأنه يعني المدارس بتعطل في 15 شهر 16 شهر.
1: نعم.
3: احنا اتفقنا معاه من بداية السنة انه احنا بنحاسب شهري من اول الشهر لاخر الشهر.
1: نعم.
3: حسابنا يعني بلا ما اقول لك، طب الحق بلا ما اخذ عطة العيد، عطة الاضحى، عطة العطة الرسمية، قلت انا لو بدي احاسبك زي هيك معناته بحاسبك يومي.
1: نعم.
3: ما بحاسبك على
1: العطل. الاتفاق انه نهاية الشهر الاجار، نهاية الشهر
3: من البداية نهاية الشهر بتحاسبني.
1: نعم.
0: بس خلك معي يعني احنا ننسى موضوع العطل العيد والجمعه والى اخره، بالنسبه لاخر الموسم
1: اللي شهر هو ستة. احنا بنصف شهر ستة. نصف الشهر اليوم
0: هذا
1: يعني.
0: الاتفاق اللي بينك وبين اهالي على انه انت تستحق اجره، انت شرطك انه تاخذ اجره شهر 6 كامل او لا،
3: صلى على النبي يا شيخ
1: صلى الله عليه وسلم محمد.
3: انا من مخافه الله بلش واحد كونه نهايه الموسم، نهايه الفصل هذا بحسبته لغايه نص شهر 15 شهر، هم بيخلصوا في 14 15 شهر اللي هو نهايه المدارس.
1: نعم.
3: انا خوفه من الله، قلت اي عم نص
0: لا
3: شهر.
0: انا جاوبني على سؤالي. نعم. انت الاتفاق اللي بينك وبين الاهالي على انه اخر ستة يكون كامل ولا نصفه؟ اتفاق احنا، انت حكيت لا. اول سؤالك على اتفاق، شو اتفاق اللي بينك وبينهم؟
3: من بلشت المدارس انه اتفاقي معاه من بدايه من اول الشهر واحد الشهر الجديد تعطيني شهر كامل.
1: نعم
3: هاي الاتفاق
0: خلاص شكرا.
3: لما اجي شهر 6 اللي احنا فيه هذا هسه هم بخلصوا ب 15 شهر.
1: نعم.
3: انا بخوفه من الله، قلت له نص شهر.
1: طيب
0: الله يجزيك الخير.
1: جزاك الله خير.
0: الله يجزيك الخير. احسنت.
3: مع اني انا اتفاقي معاه من بدايه الشهر لنهايه الشهر.
1: نعم.
3: انا قلت له لا يا عم، انا خوفه من الله، اعطيني حق اللي تعبت فيه الايام اللي وديتها، اما الاشهر اللي مرت كان شهر كامل، اخذ شهر كامل. هم كانوا معترضين انه عطلة العيد وأنا

0: طيب
1: ما
0: جزاك
1: بخففها
0: الله
1: معك.
0: خير، جزاكم الله
1: اشكرك
0: خير،
1: اشكرك يا سيدي
0: حياكم الله،
1: اشكرك. نسمع اللي جاب من الدكتور الله يكرمك.
0: أبشر أبشر.
1: حياك
0: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
2: بدي اسال سؤالين يا شيخ، الله يجزاكم
0: تفضل
2: على
0: السؤال الأول.
2: الخير على البرنامج. انا عندي خشونه بالركب
0: نعم، سلامات
2: وعمري 62، لما
0: سلامات.
2: باجي اصلي يعني ما بقدر اسجد لتحت على الارض،
0: نعم
2: على كرسي،
0: نعم
2: فهسه لازم يعني اضل قايمه وقاعده مثلا زي هيك، ولا لازم مثلا وانا قاعده بضل وانا قاعده والله اصلي الصلاه كلها
0: على الكرسي.
2: على الكرسي.
0: طيب تكبيرة القيام، عندك القدرة على القيام
2: عندي
0: بداية الصلاة؟
2: بس بتعب يعني ركبي بصيروا يوجعوني
0: تسمع
2: بتعب.
0: الإجابة.
2: السؤال الثاني، في ابن اختي اخذ ابره بالصيدليه، والابره هاي اثرت على الاعصاب عنده على عجله. فانه هسه هم بالمحاكم يعني قضايا وما قضايا، بيسالوا يعني اذا اخذوا مثلا تعويض عن الابره اللي اخذها
0: نعم
2: الولد هذا عمره 5 سنوات يعني صغير،
0: نعم
2: فاجره هسه يعني بعرفش يمشي عليها زي الناس.
0: نعم
2: فبدنا نشوف انه يعني في تاوي ياخذ مثلا ياخذ تامين
0: تسمعي
2: عليها
0: الإجابة إن شاء الله.
2: او لا. وفي عندي ولد كمان من عمره 21 سنه، طبعا يعني بيصلي الحمد لله وقيام الليل الحمد لله رب
0: الله
2: العالمين، وما
0: يتقبل.
2: بدخنش وما بدخنش في اخوانه ما بيصلوش،
0: نعم
2: فهو دائما يتهاوش وياهم يعني على الصلاه.
0: نعم
2: فبحكي له انا يعني انت احكي كلمه وخلص يعني الله بيهديهم، احنا
0: نعم
2: بندعيهم بالهدايه
0: نعم
2: وربنا بيهديهم ان شاء
0: جزاكم
2: الله.
0: الله خير، نسأل الله يعني الهداية لهم جميعا. تسمع الإجابة يعني من حيث انتهت الأخت السائلة، التعويض الناتج عن خطأ طبي دكتور.
3: هذا أمر الآن بالمحكمة، ما نقدر ندخل فيه، لأن القاضي هو الذي يفصل فيه، لأنه هو مطلع على البيانات، فهذا إحنا ما نقدرش ندخل فيه، لأنه إيش حكم قضائي، فشو يحكم فيه القاضي يمشوا على حكم القاضي.
0: نتيجة المرض تصلي وهي جالسة على الكرسي.
3: هنا نقول بشكل عام الركن الذي تستطيع أن تأتي به بدون مشقة كبيرة يجب أن تأتي به، يعني إذا هي الآن مثلا قادرة على القيام ولو مع مشقة محتملة بدها تجيب الركن. الركن
0: نعم.
3: الذي فيه مشقة أو لا تستطيع أن تأتي به أو تأتي به بمشقة عظيمة وألم شديد وربما يؤدي إلى يعني تفاقم المرض توم في إما. وبالنسبة للأخ الكريم تبع الباصات، نقول المسلمون عند شروطهم، لكن لازم يكون الشرط واضح وينفي أي خلاف. هو مشكور الله يجزيه خير،
0: هو سامح، نعم
3: سامح، هذا مشكور،
0: نصف
3: لكن
0: شهر.
3: هو إذا بده يمشي على على على اتفاق لازم يكون اتفاق واضح ومبين
0: من بداية
3: مع
0: العام،
3: من بداية العام مع الأهالي،
0: جزاكم
3: حتى
0: الله خير
3: يعني
0: دكتور.
3: يزيل أي إشكال أو خلاف.
0: انتهى وقت البرنامج أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء، شكرا لكم دكتور.
3: حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية حسن حماد وغاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد، على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة.

0: والتميز 079-13-69-192.
1: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: وين الغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران، وأنا أدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا

0: بلدية وطازجة.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14.
0: أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد الحصاد الحصاد.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج من دور القرآن الكريم، حيث سنكون اليوم بصحبة عدد من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ زكي فالح الرماضنة المشرف على هذه الدار، فأهلا ومرحبا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
1: بارك الله فيك، حياكم الله أخي الكريم.
0: كما يسرنا أن نرحب ببعض الطلبة الدارسين في هذه الدار وهم على التوالي: الطالب صلاح أمجد صلاح جردات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرماضنة، والطالب معتز بهجات جميل الرمضان. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: في البداية فضيلة الشيخ، إن شاء الله نقرأ سورة الفاتحة قراءة جماعية بنية التوفيق لهذه الأمة وبنية التوفيق لقيادتنا الهاشمية المباركة راعية العلم والعلماء وحامية حمى الإسلام في هذا البلد الطيب المبارك. تفضل، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله.

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ويا حبذا لو عرفتنا على هذه الدار من حيث التأسيس والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن المجتمع المحلي لمنطقة الكتة. تفضل بارك الله فيكم.
2: الله حفظك الله يا سيدي، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأكرم الذي نصح لكل الأمم، وآله وصحبه الكرام القمم. أتقدم بادئا ذي بدء بالشكر الجزيل إلى فضيلتكم دكتور علي المناصير، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله يا سيدي،
2: وإلى هذه القناة الإعلامية الإسلامية بكل كوادرها على هذه الاستضافة لطلبة دار القرآن الكريم في بلدة الكتة في محافظة جرش، راجين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والأمان.
1: آمين.
2: ويحفظ أمتنا ويحفظ جيشنا وبلدنا ويحفظ رجال أمننا.
1: آمين.
2: في ظل الراية الهاشمية وعميدها جلالة الملك المفدى عبد الله بن الحسين حفظه الله.
1: آمين.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
2: سيدي، هذه الدار والحمد لله رب العالمين تأسست في بلدة الكتة في المسجد العمري بموافقة معالي وزير الأوقاف الأكرم الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة بتاريخ 7/12/2022، وبوشر العمل بها في نفس الشهر. وهنا الشكر موصول إلى مديرية أوقاف جرش ممثلة بمديرها فضيلة باسم الزعبي المحترم، وهنا أيضا أخص بالشكر فضيلة الشيخ حسام الرفاعي بيض الله وجهه معلمي وشيخي.
1: آمين.
2: ومن قبله شيخي ومعلمي أيضا الشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن من بلدة الكتة.
1: آمين.
2: على ما بذلوه معي في أيضا تعليمي، وعلى فكرة دكتور هم يعني أعلى مني وأكبر مني منزلة ولكني ولدت قبلهم
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله، يعني هم بمثابة أبنائي.
1: نعم
2: نعم بالعمر.
1: لكن كيف القرآن يرفع يعني؟
2: نعم نعم يرفعهم. نعم. نعم. نعم هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم. نعم
1: إن شاء الله أنه إحنا نكون وأنت والسامعين ممن يرفعهم القرآن.
2: اللهم آمين
1: إن شاء الله في هذه
2: العالم.
1: الدار وفي دار.
2: نعم بارك الله فيك.
1: من حيث عدد الطلبة الدارسين في هذه الدار؟
2: من حيث العدد دكتور الآن إحنا عندنا حوالي 40 طالب أو يزيد قليلاً.

0: في جميع المستويات،
1: مستوى في جميع أول المستويات وثاني
0: مستوى أول وثاني وثالث وإجازة، ومنهم لو أتيحت له الفرصة لأصبح مشرفا.
1: ما شاء الله،
0: الحمد لله رب العالمين.

0: كمان يعني شباب بالجامعات الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 10 أجزاء.
1: أنت حاصل على مستوى ثالث كما قيل، مبارك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يعني لك التوفيق في قابل أيامك بحيث تنال يعني الإجازة من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. قيل لي بأنك قد يعني حضرت خطبة.
2: خطبة نعم.
1: عن
2: دور
1: فضل
2: الشباب.
1: دور الشباب.
2: عن دور الشباب في الإسلام.
1: نعم، خلينا بالله نسمعها.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له بعد الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب في كل أمة هم قلبها النابض ودمها المتدفق وعصب حياتها وسر تقدمها وعنوان نهضتها. لذلك فقد أولى الإسلام عناية كبيرة بشريحة الشباب، حيث كانوا أسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، فقد دخلوا في دين الله أفواجا. إن الشباب هم أعظم ثروة في الأمة، فثروة الأمة ليست في الذهب الأبيض ولا في الذهب الأسود، إنما في الإنسان، فهو أغلى من كل شيء. وأعظم ما يكون الإنسان في حالة الشباب، لأن حالة الشباب هي مرحلة القوة والعطاء. فالشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أيها المسلمون، لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على العناية بالشباب وإعدادهم إعدادا جيدا، فقال: إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، أي شذوذ وانحراف. وبين مكانة الشاب الملتزم بالطاعة لله والعبادة له، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. ويبين عليه الصلاة والسلام أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة ومسؤولية أمام رب العالمين، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. عباد الله، ما أحوجنا نحن والعرب والمسلمين إلى أن نعرف دور شبابنا، وأن نعرف أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومسؤولية، خاصة يوم القيامة حينما تنصب الموازين وتنشر الدواوين. لذلك يجب علينا أن نرفق بالشباب، وأن نحسن توجيههم إلى طريق الخير والرشاد، وألا نكون عونا للشياطين عليهم، بل يجب علينا أن نحببهم في ديننا الإسلامي، وأن نرغبهم في المساجد، وأن نشجع على الأخلاق الفاضلة. فالإسلام لا يحارب الشهوة أو الغرائز، لكنه يعمل على تهذيبها ضمن الأطر الشرعية. فقد حرم الإسلام الزنا وأوجد البديل وهو الزواج، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحفظ النسل من أهم ما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، حيث اتفق علماء أصول الفقه على ضرورة صيانة الأركان الضرورية للحياة البشرية.
1: نعم، احنا الله يعطيك العافية ويبارك فيك، بس عشان وقت البرنامج، الله يكرمك يا شيخ صلاح وجزاك الله، وإن شاء الله أن نراك في قابل الأيام يعني من أشهر خطباء وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في مساجد المملكة. شيخ صلاح بالمناسبة.

0: كم تبلغ من العمر؟
1: 15 عام.
0: 15 عاما، وكذلك الأمر تحفظ 10 أجزاء وحاصل على المستوى الثالث من وزارة الأوقاف. طيب، حبذا يا شيخ صلاح لو أسمعتنا شيئا من كتاب الله عز وجل، تفضل، بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله.

حَمِيدٌ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا يا شيخ صلاح أحمد أمجد صلاح جرادات على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الإسراء. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمابنة مشرف على هذه الدار، يعني ما رأيك في تلاوة يعني طالب صلاح؟
2: الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ صلاح على هذه التلاوة الطيبة، والحمد لله قراءته يعني متقنة بإذن الله
1: ما شاء الله،
2: يعني في بعض الرتوش، ولكن إن شاء الله سنعمل على إزالتها في قادم الأيام، حيث أنه ما زال على مقاعد الدراسة في هذه الدار والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم بإذن الله إلى
1: الإجازة.
2: الإجازة امتحان الإجازة إن شاء الله في شهر 2 السنة القادمة بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى. الشيخ أسامة محمود خلف الرواشدة، كيف حالك يا أسامة؟
3: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر الآن؟
3: 14 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 3 أجزاء.
1: 3 أجزاء. طيب يا أسامة، أنت محضر قصيدة عن فضل القرآن الكريم؟
3: نعم.
1: أسمعنا إياها بالله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر لحفظة كتاب الله: طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاته متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ، حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق.
1: الله يجزيك الخير يا أسامة. أسامة بدك تسمعنا شيء من كتاب الله عز وجل أيضا، من أين ستقرأ لنا؟
3: من سورة الصف.
1: يا تفضل، بارك الله فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.

0: الآيات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله بيك. ابننا أسامة محمود خلف الرواشدة على هذه التلاوة المباركة من سورة الصف. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنا مشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة، ما رأيك في تلاوة الطالب أسامة الرواشدة؟
2: الحمد لله، طالب أسامة من الطلاب المتميزين بالتلاوة والحمد لله، ولكن يعني عنده الغنة، يعني يستعمل الغنة كثيرا. إن شاء الله يعني
1: في غير
2: سنعمل على
1: محلها.
2: نعم الغنة في غير محلها.
1: نعم.
2: نعم الغنة في غير محلها، وهذا يعني إن شاء الله سنعمل على تفاديه في المستقبل إن شاء الله.
1: هو بالمناسبة حاصل على المستوى الأول.
2: نعم حاصل على المستوى الأول. نعم
1: نعم، ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق يا شيخ أسامة في قابل أيامك مع القرآن الكريم، وإن شاء الله أنك تكون من حفظته.
2: إن شاء الله.
1: الطالب أمير علاء الدين الرمادنة، كيف حالك يا أمير؟
3: الحمد لله.
1: كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: جزئين.
1: وكم تبلغ من العمر؟
3: 13 عام.
1: ما شاء الله، أنت حاصل على المستوى الأول.
3: نعم.
1: نعم ما شاء الله. طيب، من أين ستقرأ علينا من كتاب الله عز وجل؟ من سورة الرحمن.
3: نعم.
1: تفضل، بارك الله فيك وفي والديك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ زكي الرمادنا الله يكرمك المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا أمير؟
2: الحمد لله، أمير إن شاء الله تلاوته طيبة ومباركة، ويعني حاصل على المستوى الأول. نعم. من حيث أنه حاصل على المستوى الأول، وهذه التلاوة يعني تلاوة كثير فيها إتقان وفيها جمال، والحمد لله.

0: رب العالمين ومخارج حروف طيبة والحمد لله،
1: إن شاء الله.
0: ولكن ينقصه بعض الأشياء، يعني إن شاء الله مع المستويات بتقدم إن شاء الله بكون أكثر إتقانا للتلاوة بإذن الله
1: إن شاء الله
0: إن
1: تعالى.
0: شاء الله تعالى.
1: الطالب معتز بهجات جميل رمضان، كيف حالك يا معتز؟
2: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر؟
2: 12 سنة.
1: 12 عاما ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 25 جزءا.
1: نعم، تحفظ 25 جزءا من كتاب الله عز وجل. أنت طبعا من إخواننا السوريين، يعني اللي عايشين بالأردن، حياك الله يا معتز. من أين ستقرأ علينا؟
2: من سورة القاف.
1: حياك الله، أسمعنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

0: صدق الله العظيم وجزاك الله خيرا يا معتز بهجات جميل الرمضان الطالب في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف جرش على هذه التلاوة المباركة من سورة ما تيسر لك من سورة قاف. فضيلة الشيخ زكي الرمادي المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا معتز؟
1: الحمد لله، الطالب معتز حاصل على المستوى الثالث
0: ما شاء الله،
1: ويعني منذ سنتين يعني كان عمره 10 سنوات حصل على المستوى الثالث، والمستوى الأول وهو بالصف الثاني
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وهو الحمد لله كما سمعت وسمعوا الإخوة الموجودين يعني تلاوته طيبة ومباركة والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم إن شاء الله للامتحان في شهر 2 السنة القادمة
0: الإجازة.
1: للإجازة
0: إن شاء
1: بإذن
0: الله
1: تعالى.
0: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. الحمد لله.
0: طبعا هو أيضا مشارك في المسابقة الهاشمية.
1: المسابقة الهاشمية نعم، للسنة الثانية على التوالي مشارك في المسابقة الهاشمية، ونرجو له في
0: التوفيق
1: هذا
0: إن شاء الله
1: في هذا العام إن شاء الله الفوز بإذن الله تعالى.
0: آمين. فضيلة الشيخ زكي، يعني نختم إن شاء الله هذا اللقاء مع فضيلتك ومع الطلبة الدارسين في هذه الدار

0: جزء ما تيسر لنا من كتاب الله عز وجل من خلال قراءة جماعية ختمة قرآنية والمنبثقة عن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في جميع مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضل يا سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أمر

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لكم من سورة هود ضمن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الذي جمعنا مع طلبة دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وأشكر فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على هذه الدار، وأشكر كذلك صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرمادنة، والطالب معتز بهجات جميل الرمضان. لكم تحية أيها الإخوة الكرام على حسن المتابعة من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومن خلال شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الفيسبوك واليوتيوب ضمن هذا البرنامج من دور القرآن الكريم. ولكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وأوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحياة.

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

السلام عليكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2006.

0: 29 0795-45-46-43. ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف

0: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100%.

0: عالمي جودة، خدمة وثقة. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: ساعة من الوقت مضت وأنا أحاول أن أفهم صفحة واحدة من هذا الدرس، ولكن عبثا أحاول.
1: لابد من أنه من الدروس الصعبة التي تحتاج إلى بذل الجهد لفهمها واستيعابها.
0: هذا صحيح، وشرح الأستاذ في المحاضرة كان مقتضبا.
1: في مثل هذه الحالة يا ماجد عليك أن تضع بعض الأسئلة حول النقاط التي لم تفهمها ثم تسأل عنها الأستاذ المحاضر.
0: وهل يجيبني؟ يا سامر، إنك لا تعرفه. أحيانا أتساءل في نفسي، ألا يذكر هذا الأستاذ أنه كان تلميذا في وقت من الأوقات؟
1: نعم فهمت، ولكن لا تسترسل في كلامك يا أخي ماجد حتى لا تقع في الغيبة.
0: لا أريد اغتيابه، ولكن
1: ما رأيك في أن نتحدث قليلا عن التواضع؟
0: الآن تأكدت أنك فهمت ما أرمي إليه يا أخي. نعم يا سامر، فلنتحدث عن التواضع.
1: على الرحب والسعة يا أخي.

0: التواضع خلق حميد وجوهر لطيف يستهوي القلوب ويستثير الإعجاب والتقدير، وهو من أخص خصال المؤمنين المتقين.
1: والتواضع هو أن تضع نفسك حيث لها أن توضع، دون تكبر وافتخار، ودون ذلة أو هوان. فالتواضع وسط بين الكبر والذلة.
2: المؤمن إذن ليس متكبرا ولا ذليلا في الوقت عينه.
0: صحيح. وإذا اتجهنا إلى القرآن الكريم نجد الحق سبحانه وتعالى يأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتواضع، فيقول: واخفض جناحك للمؤمنين.
1: ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة في التواضع، وكان قدوة في هذا الخلق الرفيع، فقد كان يجالس فقراء المسلمين أمثال بلال وخباب رضي الله عنهما، وكان يأكل معهم ويسمع منهم ولا يحتجب عنهم.
0: وقد ورد يا سمية أنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبني مسجده كان ينقل معهم الحجارة، ويقول أحد الصحابة: كنا نحمل حجرا ورسول الله يحمل حجرين حجرين.
2: وكذلك أثناء حفر الخندق في غزوة الأحزاب كان يحفر معهم يدا بيد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم مع علو قدره ورفعة منصبه أشد الناس تواضعا وألينهم جانبا. وحسبنا دليلا على هذا أن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا صلوات الله وسلامه عليه.
0: عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا له فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا.
2: صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف ما يفعله بعض المتكبرين من حبهم لتعظيم الناس لهم وغضبهم عليهم إذا لم يقوموا لهم.
1: صحيح. جاء رجل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين يديه فأخذته رعدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد.
2: سبحان الله. وما هو القديد يا ترى؟
0: القديد يا ماجد هو اللحم المجفف، وهذا من تمام تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن للرجل أنه ليس بملك، وذكر له ما كانت تأكله أمه لبيان أنه رجل منهم وليس بمتجبر يخاف منه.
1: وبالجملة فإن الناظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين البصيرة والاعتبار يعلم علم اليقين أن خلق التواضع كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها ويحرص عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كي ينال خيري الدنيا والآخرة.

0: إن فاقد التواضع عديم الإحساس، بعيد المشاعر، إلى الشقاوة أقرب وعن السعادة أبعد.
1: هو لا يستحضر أن موطئ قدمه قد وطئه قبله آلاف الأقدام، وأن من بعده في الانتظار، وحسبه أن يتذكر المقولة الشهيرة: لو دامت لغيرك ما آلت إليك.
2: صحيح، قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء.
0: وكم من رئيس حولته الأيام إلى مرؤوس، وغني بادره الفقر فجأة، والعكس صحيح.
1: بالفعل يا ماجد، ولذلك فإن الغرور والتكبر لا يورثان المرأة إلا البعد عن الناس ونفورهم منه.
2: أما التواضع فهو انكسار القلب لله جل وعلا، وخفض الجناح والذل، والرحمة للعباد. فلا يرى المتواضع له على أحد فضلا، ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله.
0: المتواضع لا ينسى أن الكبرياء والعظمة لله تعالى وحده، وهذا ما يجعله دوما على علاقة طيبة مع الخلق، فيعرف حقوقهم من المحبة والاحترام والتقدير، ويؤديها دون منة.
1: أحسنت يا ماجد، وهذا الخلق الكريم تعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تم منه، فلا نعرف فيهم من كان متكبرا مغرورا متجاوزا حقوق الخلق.
1: صحيح. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول: وبيني وبينه حائط، وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك.
0: وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: خرج عمر رضي الله عنه في يوم حار واضعا رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار فقال: يا غلام احملني معك. فوثب الغلام عن الحمار وقال: اركب يا أمير المؤمنين. قال: لا، اركب وأركب أنا خلفك. تريد أن تحملني على المكان الواطئ وتركب أنت على الموضع الخشن. فركب خلف الغلام فدخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه.
2: سبحان الله، ما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا التواضع في حياتنا، فلقد عم الغرور والتكبر للأسف بين عامة الناس وخاصتهم على حد سواء.
1: نعم للأسف، ولكن طالما ننعم بوجود سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، لابد أن الاقتداء به هو الذي سينتصر في نفوسنا.

0: اسمع يا سامر هذه الشكوى. يقول أحدهم: أعاني من نفسي ميلا إلى الكبر على الناس والتعالي عليهم، وأحب أن أكون متواضعا، فما رأيك؟
1: أظن يا ماجد أن معرفة هذا الرجل بمشكلته النفسية ورغبته في التخلص من الكبر والغرور هو الخطوة الأولى على طريق العلاج.
2: صحيح، ثم إن للتواضع أسبابا لا يكون المسلم متخلقا بها إلا بتحصيلها.
0: وما هي يا أختي؟
2: التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ثم من معرفة الإنسان بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها.
1: فمن توصل إلى هذه المعرفة بنية صادقة يا سمية سهل عليه أن يتواضع لله تعالى، ولن يزيده هذا التواضع إلا عزا ورفعة.
0: صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
2: وهذه الرفعة يكسبها المتواضع في الدنيا والآخرة، أما المتكبر فما له من خاتمة أقسى من خاتمة قارون.
0: قارون ذلك الغني الذي يضرب به المثل في الثراء، وكيف كانت خاتمته؟
1: لقد خسف الله به وبداره وبأمواله الأرض على مرأى من قومه الذين كان بعضهم يحسدونه على ما فيه من نعمة.
2: فما عاينوا خاتمته الخاسرة عرفوا أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء.
0: سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين لعظمته،
1: ومن الذين لا ينسون أنهم مهما على شأنهم فهم خلق من طين.

كنت طفلا فصرت بفضل الله رجلا، وكنت جاهلا فصرت بفضل الله عالما، وكنت ضالا فصرت بفضل الله مهديا. فإذا وجدت نفسك اليوم رجلا عالما مهديا، فلا تنس أنك كنت بالأمس طفلا جاهلا ضالا، ولا تنس أن ما بك من نعمة فمن الله، وأن ما بغيرك من حرمان هو من الله، وأن الله قادر على أن يبدل شأنك وشأن غيرك. تواضع لتسعد.

0: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله.

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وصلنا إلى باب صلاة الوتر، تفضل شيخ أحمد.
4: قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الوتر. الوتر ثلاث ركعات وجبت بالسلام، ويقنط قبل ركوع الثالثة، يكبر رافعا يديه ثم يقنط فيه أبدا، ويتبع القانت بعد ركوع الوتر للقانت في الفجر بل يسكت.
3: وصلنا إلى باب صلاة الوتر والنوافل. صلاة الوتر يعني صلاة هي هدية زائدة من الله عز وجل لنا، إكرام زيادة لإكرام هذه الأمة رضوان الله عليها. فلا نفهم أن الوتر بقدر ما فيها من التكليف والوجوب علينا أنها عبء، نفهم أنها لا

شيء خير كبير لنا فيها أجر الوجوب، هكذا ننظر إليها. يعني كل يوم الله عز وجل أهدانا 3 ركعات لها أجر وثواب الفرائض. وتعرفون النوافل مهما بلغت في الأجر لا تبلغ أجر الفرائض، فالوتر في قدر الثواب فيها كالفرائض، فهي واجبة كالفرائض، إلا أنه لا يكفر جاحدها. والأحاديث الواردة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها دالة على ذلك. زادكم الله، زادكم يعني أعطاكم شيئا جديدا فيه خير لكم ونفع. وفي روايات خير من حمر النعام، كانت أفضل الإبل في ذاك الزمان. فإذا عندما ننظر إليها، ننظر سواء للصلاة عموما أو سواء للوتر خصوصا، أن هذه هدية وخير من الله عز وجل أعطانا إياه لأجر والثواب عنده، لتصحيح سلوكنا، لزيادة إخلاصنا لله، فهو خير كبير. وبالتالي حتى في كتاب استعينوا، قال بإيش؟ بالفلوس ولا بالآباء والأجداد؟ قال استعينوا إيش؟ بالصبر والصلاة. يعني جعل أن هي المعين الأول عليك على هذه الدنيا، غيرك يا مسلم لأنه لا يوجد عنده صلاة، فما في شيء يستعين به على الدنيا، فلجأ إلى الخمر يستعين بها على كدر الدنيا ونكدها، حتى لا ينتحر، يبقى طوال الوقت في درجة من درجات السكر. فالصلاة هبة وهدية وخير، وهي إعانة كبيرة للمسلم على ما يرى في من كدرات الدنيا. فالوتر هو جزء من هذه الصلاة الواجبة. أبو حنيفة رضوان الله عليه قال بوجوبها، حتى إن صاحباه خالفا وقالوا بالسنية، وهذا الوجوب أخذه من الأحاديث التي قالوا متواترة، أحاديث مشهورة في الحض على صلاة الوتر، سواء في الترغيب عليها أو الأمر بها أو بيان مقدار الفضل الذي جاءت به، لأنها زيادة زادكم الله. فإذا عندنا فرائض 5 وزادة، فالإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه قال بالوجوب، وهذه تكون هدية أيضا من أبي حنيفة خاصة لنا أيضا، أنه عندما قال بوجوبها وأصبحنا نعمل بها على أنها واجبة على قول أبي حنيفة، أخذت أجر وثواب الواجبات. وبالتالي من يقول سنة لن يكون له أجر وثواب من يقول بالوجوب، لأن هنا سيكون عليه إلزام أن يصليها، فبالتالي أجره وثوابه أكثر، وهناك صار مخير أن يصليها، فلا يكون لها هذه المنزلة. فعند أبي حنيفة منزلتها رفيعة وعالية وأجرها عظيم. وبالتالي لا يجوز لواحد منا لزوما أن يتركها أبدا الوتر، لا نتقاعس، لأن هي واجبة. فهذه 3 ركعات لوحدها إن شاء الله تكون سبيل كبير لك في دخول الجنة لوحدها. كل يوم عندك 3 ركعات، لا يدخل لك الشيطان بأن تتركها، لأنها واجبة وتصليها. وكم المسلم منا سيلتزم بها، والمسلمون وما شابه ذلك، فسيكون لها أثر كبير. ووجوبه هذا جعل أن صلاتك للفجر لا تصح أن تصلى إلا إذا صليت الوتر، فأصبح الترتيب بينها وبين غيرها من الفرائض واجب، كحال صلاة الظهر مع العصر، لا تجوز صلاة العصر إلا إذا صليت الظهر، ولا تجوز صلاة المغرب إلا إذا صليت العصر، لأن الترتيب واجب عند سادتنا الحنفية رضوان الله عليهم. ووجدنا أن الحنفية رضوان الله عليهم بإجماعهم باتفاقهم جعلوا لها صورة واحدة لا ثانية لها، لا في ركعة ولا

ولا سبعة وهيك يعني، لا واحدة فقط، ثلاثة. فبالتالي الشخص يصلي اثنتين ثم واحدة واحدة، لا، عند الحنفية فقط تصلى 3 ركعات كالمغرب. والروايات عن الصحابة عديدة، سواء عن سيدنا عمر بن الخطاب، سواء عن سيدنا ابن مسعود، أنها هذه وتر الليل والمغرب وتر النهار.

عاد لها هيئة وصورة واحدة لا ثانية لها. ما هذه الهيئة والصورة؟ ما هذه الهيئة والصورة؟ أنها هذه الهيئة والصورة أنها تكون 3 ركعات متصلة بتشهد أوسط وقنوت، الموضوع الذي أيضا نريد أن ننبه عليه، قنوت قبل الركوع. في كل الوتر طوال السنة بعد أن تقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة قبل أن تركع تدعو. طبعا ممكن هذا الفعل في بلادنا ليس بشائع، ممكن بلاد العجم يعني معروف منذ صغرهم يصلون هذه الصلاة، فهذه يعني ما في إشكالية فيها، لكن عند العرب يعني ممكن شائع يكون أنهم أنهم يقنتون بعد إيش؟ بعد الركوع. في مذهبنا لا يجوز القنوت بعد الركوع، يعني إذا نسيت أن تقنت قبل الركوع لا تقنت بعد الركوع، وتسجد للسهو لأن القنوت واجب. فإذا القنوت عندنا له موضع واحد فقط وهو قبل الركوع. فقط قالوا يجوز القنوت بعد الركوع إن صليت خلف إمام قنت بعد الركوع، لأنه ورد بعض أحاديث لها نوع من الاعتبار أنه بعد الركوع، لكن الأحاديث المشهورة الواردة عن أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي كان يقنت قبل الركوع وليس بعد الركوع. فكان الراجح عند الحنفية لكثرة ما ورد فيها من الأحاديث أن القنوت يكون قبل الركوع لا بعده. في البلاد الذي لم يشع فيها مثل هذا ويريد المسلم أن يحافظ على هذه السنة العظيمة، هي فقط نسميها يعني هي فقط أسبوع أسبوعين الشخص يلتزمها، بعدها تصبح 100%، يعني كل يوم يسجد سجود سهو، طبعا كلما يصليها ينسى فيسجد سجود سهو. بعد أسبوعين زمان خلاص تصبح 100% إن شاء الله عز وجل. أيضا ننبه على شيء، أنه يوجد قراءة فاتحة وسورة في كل ركعة من ركعاتها، وهذا واجب. حتى لو تركت قراءة الفاتحة أو السورة في الركعة الثالثة يكون عليك سجود سهو، لأنك تركت ما هو واجب من واجبات الصلاة. يلا نقرأ نرى إذا تركنا شيئا ما قلنا. قال رضوان الله عليه: الوتر 3 ركعات وجب، يعني هو واجب، بسلام، يعني فقط يكون فيه سلام إيش؟ واحد. إذن ما في عندنا ركعتين وركعة، فقط 3 ركعات عند السادة الحنفية بإجماعهم. ويقنت قبل الركوع الثالثة، فعندنا قنوت في كل وتر ويكون هذا القنوت قبل الركوع الثالثة. يكبر، ما حكم التكبير فيه؟ يعني قرأت فاتحة، قرأت سورة، أقول الله أكبر سنة، وأرفع يدي كما أرفع للتحريمة. الحنفية رضوان الله عليهم لا يوجد عندهم رفع لليدين إلا في التحريمة وفي تكبيرات العيد وفي القنوت، في هذه الأربعة صح؟ ما في غيرها في الصلاة. عند التحريمة يرفعون أيديهم، في تكبيرات العيد، وأيضا في القنوت. فالرجل يرفع يديه حذاء أذنيه كما في التحريمة، والمرأة ترفع حذاء منكبيها كما في التحريمة، لأنه أستر لها. فهذا التكبير مسنون، هذا التكبير مسنون، والرفع اليدين مسنون للقنوت. ثم يقنت فيه، يعني يقنت بعد رفع اليدين والتكبير يقنت فيه، والقنوت واجب. حتى لو ترك القنوت وجب عليه سجود السهو.
قال أبدا يعني الطول.

وآل السنة لا يتوقف أبدا عن قراءة القنوت دائما بعد القنوت دائما يعني بعد التكبير، يعني في الركعة الثالثة تكبير اللي هو بعد الفاتحة والسورة قبل الركوع دون غيره. هل يوجد عندنا قنوت في الفجر؟ لا، هناك أحاديث كثيرة واردة خاصة عن سيدنا أنس رضوان الله عليه تثبت أن قنوت الفجر منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فقط قنت الشهر والشهرين في الدعاء على من قتل القراء ثم أمسك. ووجدنا هذا أيضا مروي موقوف عن كبار الصحابة أنهم قالوا فقط قنت مدة يسيرة، فاعتبروا أنه شرع وقنته النبي ثم أمسك عنه كما هو صريح في الأحاديث وصريح في كثير من الموقوفات، فلذاك قلنا أنه منسوخ، منسوخ دون غيره. إذن فقط القنوت عندنا في الوتر. ممكن أن يكون هناك قنوت في الركوع في الفجر أو في الصلوات الجهرية، ممكن في النوازل وليس في كل إيش صلاة، وإنما في النوازل خاصة، النوازل يعني في. وهنا يعني طالما أننا ذكرنا فكرة النوازل نريد أن نشرح ما المقصود بالنوازل. يعني النازلة أمر عظيم وقع على المسلمين، أمر جلل، فيلجؤون إلى الله عز وجل للدعاء من أجل رفع هذا البلاء. يسن، يستحب دائما في يعني في كل أمر عظيم مثل البراكين، الفيضانات، الرياح الشديدة، الأمراض، يعني هذا قتل كثير من المسلمين يحصل هذا. والآن أمة سيدنا رسول الله يعني ممكن ثلث الأرض، من ربع الأرض إلى ثلثها، يعني أعدادها كبيرة جدا يعني. وإذا أردنا أن نرى المصائب التي تقع عليها لا شك كل يوم تقع ألف مشكلة يعني. فإذا علينا أن نبقى طوال السنة نوازل ندعو. الجواب ليس هكذا، وإنما يصبح خاص بأشياء واضح ظاهرة التي ممكن تحصل في السنة مرة مرتين، في السنتين مرة، يعني مثل الأحداث التي حصلت الأيام الماضية في الحرب على غزة وما شابه ذلك. يعني يحصل شيء عظيم يفزع المسلمون له، فبالتالي يلجؤون إلى الله عز وجل ولا يكون بالصغائر يعني لاختلاف حال المسلمين. طيب، ثم قال لنا رضوان الله عليه ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة. يعني تكون قراءة الفاتحة في ثلاث ركعات الوتر واجبة مثل قراءتها في النوافل. في الفرائض نقرأ الفاتحة وجوبا في الركعة الأولى والثانية، الأولى والثانية في الفرائض. أما النوافل تقرأ في جميع الركعات، في النوافل تقرأ في جميع. فهنا قال يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. قراءة الفاتحة واجبة، قراءة السورة أيضا واجبة، كحاله كحال النفل في ذلك، لأن الوتر جعل له شبه بالفريضة من جهة وشبه بالنفل السنن من جهة أخرى. ففي مثل القراءة ألحقوه بالسنن، وأن القراءة تكون في جميع الركعات. ويتبع القانت بعد ركوع الوتر. جيد، خلينا هنا. ويتبع القانت بعد ركوع الوتر، لا القانت بعد، لا القانت في الفجر بل يسجد. الآن يعني يتبع القانت بعد ركوع الوتر، لو صليت خلف المخالف، المخالف إذا كان

يقنت بعد الركوع، فقلنا أنك يعني تقلده وتفعل كما فعل، لأنه ليس بمنسوخ، ووردت أحاديث عندنا في ذلك، لكن العمل عندنا بترجيح الأحاديث التي قبل لشهرتها، بس هذه الأحاديث بقيت نسميها محل للعمل في الجملة. فقالوا يتبع القانت، إذا وجد قانت قنت بعد الركوع يعني نتبعه ونقنت بعد الركوع. لا القانت في الفجر، القنوت في الفجر كنا نتحدث قبل قليل أن القنوت في الفجر عندنا منسوخ، وبالتالي لو قنت بعد الفجر يعني في آسف في صلاة الفجر فإنك لا تقنت معه. طيب إذا كنا في بلاد وشائع عندهم القنوت فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ يعني إذا أنا ما قنت ممكن أسبب فتنة للمسلمين. الآن أنت في الحقيقة تبقى واقف، أنت في الحقيقة تبقى يعني واقف مثلك مثل غيرك، فبالتالي لا توجد فتنة في ذلك. هو يبقى الكلام فقط متعلق ب هل نفتح الأيدي هكذا أو لا نفتح الأيدي هكذا. يعني ممكن لو وقفت بقيت واقفا منزلا ليديك أو واضعا ليديك على يعني صدرك، يعني يكون هذا مختلف عن الناس فيسبب فتنة. فإن خشينا الفتنة يمكن لنا أن نعمل بقول أبي يوسف، لأن عند أبي يوسف في رواية عن أبي يوسف يرفع يديه، رواية عن أبي يوسف يرفع، فنفعل هذا. يعني إن رأينا فتنة، وإن لم نرى فتنة فقط نقف ساكتين ننتظر الإمام ينتهي من دعائه، لا نتبعه في الدعاء، يعني لا نؤمن على دعائه، لأنه هذا ما فيه فتنة. طيب هكذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من صورة الوتر عند السادة الحنفية رضوان الله عليهم. نؤكد ان هو واجب 3 ركعات، لا تترك حالها كحال باقي الفرائض، الا ان الفرائض يكفر جاحدها والوتر لا يكفر جاحده. انتقل المصنف رضوان الله عليه الان بنا في الكلام عن السنن، انتهى في الكلام عن السنن، فكلمنا ابتداء عن السنن المؤكدة أو نسميها السنن الرواتب. أول شيء نريد أن نتحدث عنه أحباب الكرام فيما يتعلق بالسنن الرواتب يعني والسنن المؤكدة، أن هذه السنن ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها يعني واظب على فعلها. فننبه ابتداء، وهذا شائع الحمد لله بين المسلمين، أنها لا تصلى جماعة، هذه النافلة لا تصلى جماعة أبدا إلا في رمضان الوتر، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل يوم مع الصحابة صلوات عديدة، ولو كانت مثل هذه الصلوات مشروع فيها الجماعة ولها أجر وثواب لوجدنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن لما وجدنا ترك لها إذا نقول مطمئنين أنه لا يوجد صلاة لا تصلى النوافل جماعة، بل جعلوا في صلاتها جماعة كراهة. وننتبه أكثر فأكثر بأن يكون هناك اجتماع سواء في المسجد أو في المسجد أو في البيت، نصلي مثلا صلاة قيام الليل جماعة، ممكن نقول اليوم رأس السنة فنجتمع للصلاة بدل أن نجتمع للمعصية، لا صلي في بيتك. النافلة تصلى جماعة فقط في رمضان في التراويح، حتى في قيام الليل في رمضان قالوا تصلى فردة، التراويح هو الوحيد الذي يصلى إيش؟ التراويح هو الذي يصلى جماعة فقط،
لا يوجد صلاة أخرى.

صلى جماعة. طبعا هناك مسألة أنه لو صلى اثنان ثلاثة هذا بلا تداعي، يعني وقفوا مع بعضهم وصلوا، هذا أخرجوه من الكراهة، الواحد والاثنين. أما أن يصبح تداعي للصلاة ونجتمع ونصلي، خاصة ممكن البعض نجده الآن في طالبات أحيانا في الجامعة يقول بدل نصلي فرادي يا فتيات ما رأيكن أن نصلي مع بعضنا إيش جماعة. فدائما نسمع هذه المشاكل تحصل في مصليات النساء، يعني مصليات الفتيات، يعني يصلي جماعة لا مكروهة، يعني أنت صليت صلاة لتأثم يعني وليس لتؤجر يعني. فننتبه يعني الشريعة لا تأخذ هكذا، لا تأخذ بالعاطفة، لأنه هذه أشياء موقوفة على ما ورد عن الشارع الحكيم، وهي عبادات، والعبادات لا يزاد فيها ولا ينقص، هي ليست من القربات، ليست من العادات حتى نزيد أو ننقص فيها، هذه من العبادات، والعبادات كلها يعني نقلية وموقوفة على ما ثبت وروده عن الشارع الحكيم، فننتبه لذلك. إذن النقطة الأخرى أحببت أن أنبه عليها، نجد يعني عند عامة الناس، يعني ممكن رؤيتي خاطئة بس على ما أرى، يعني يحرصون على صلاة الفريضة، عندما يكون اجتماع لمناسبة وما شابه ذلك يصلون الفرض ثم إيش يذهبون ليه ايش سيذهبون لماذا يعني للكلام يعني او للسجاير يعني ايش سيذهبون يعني ما فيش شيء اخر يعني. فيوجد تساهل وتهاون كبير عند الناس في صلاة السنن المؤكدة. هذه السنن المؤكدة لا تترك، هذا شيء خير عظيم، يعني من منا احباب الكرام يصلي صلاته ويقول هذه الصلاة انا استحق عليه الاجر والثواب، يقول يعني صلاتنا 90% نكون يعني سرحنا فبعنا واشترينا وركبنا وفعلنا أشياء كثيرة أثناء الصلاة، يعني كم يوجد في صلاتنا نقص، كما يقول الصلاة تحتاج إلى صلاة، والاستغفار أصبح فيه يحتاج إلى لتفرق القلوب. فبالتالي نصلي الفريضة ونلحقها بالسنان المؤكدة الواردة لعلها يعني تجبر ما حصل فيها من نقص. فبالتالي هذه سنن مؤكدة، هذه سنن مؤكدة لا تترك، فيها مواظبة مستمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها ترك، عليها حافظ عليها وواظب عليها، وهي تكميل لنقص الصلاة الوارد. حتى في السفر ما قالوا أنها تترك، بس هي حكمها سنة تخفيفا من الله علينا، وذات فرضه الله علينا، بس هي تبقى لها رتبتها يعني وقوتها يعني. فهذا فقط تذكير نذكر به أنفسنا ابتداء على شدة تقصيرنا، وتذكير لإخوتنا وأخواتنا أن السنن نحافظ عليها محافظة كبيرة حتى تجبر صلاتنا يعني، وفيها أجر عظيم. وجعلوا أعظم هذه السنن وأكثرها يعني هي سنة الفجر، حتى قالوا يعني رواية الحسن عن أبي حنيفة عندنا أنها واجبة، فلذلك السنن يجوز صلاتها قاعدا، إلا سنة الفجر لا تصلى إلا واقفا، لأن لها شبه بالفريضة، شبه بالواجب. ثم سنة الظهر وهكذا، فهذه سنن لا تترك، أحببت أن أنبه على ذلك. وجد في الأحاديث يعني ثناء كبير، من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، يعني روايات متعددة عن عائشة وغيرها فيما يتعلق بهذا المعنى. فنحن نقضي حياتنا الدنيا كلها لنجمع مال لشراء شقة، يعني لنعيش فيها 20 سنة 30 سنة يعني، ونعمل كل يوم 8 ساعات يعني من أجل، فكيف من يكون له قصر أبدي في الجنة ثم هو يقصر في صلاة السنن؟ طيب، ما هي السنن المؤكدة التي يلزم علينا المحافظة عليها؟ ركعتان قبل الفجر، ركعتان

0: قبل الفجر. الظهر 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، السنة المؤكدة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. والجمعة 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها. نعيد، ما هي السنة المؤكدة الواردة عندنا؟ ما هي السنة المؤكدة؟ ركعتان قبل الفجر، نؤكد 4 قبل الظهر عند السادة الحنفية بتسليمة واحدة، ركعتان بعد الظهر، بعد المغرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان، يستحب الآن قبل العصر 4، و يعني قبل العصر 4 وقبل وبعد العشاء، هنا قال وحبب قبل العصر والعشاء وبعده، يعني قبل العصر 4 قبل العشاء 4 استحبابا، بعد العشاء 4 هاي مستحبة، استحبوها يعني لأنه بين كل أذانين صلاة، وعند أبي حنيفة رضوان الله عليه الصلاة تكون 4 بتسليمة واحدة، فبالتالي استحب أن تكون 4 التي هي قبل العشاء وبعد العشاء. فالبعد العشاء 2 سنة مؤكدة و2 تكون مستحب. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون

0: 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية، بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرق، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
0: هاتف رقم 0371-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
8: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له دعوة الحق

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم صل وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا رب يا رب، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أكرمتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل، وعصيت ثم أتيت عفوا واسعا، وعلي سترك دائما مستور. فلك المحامد والمحاسن والثنا، يا من هو المقصود والمسؤول. يا رب، يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت العوالم غيبا في عرشه. يا من تجلى بكمال بهائه، فأضاء قلوب الأبرار، تحصنت بك يا ذا العزة والجبروت، واعتصمت بك يا رب الملكوت. أستغفرك وأتوب إليك.

يا رب العالمين. إليك وأنت العالم السامع الشكوى، وأنت الذي تدري السرائر والنجوى، سألتك بالكتب التي منك أنزلت، وبالمرسلين المنقذين من البلوى، أن تسهل لي رزقا حلالا بلا عنا، وترزقني العلم الشريف مع التقوى، وتحفظني من شر خلقك ربنا، ومن شر شيطان ونفس وما تهوى. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

النار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً،

ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها

معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف

0: وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟
0: أفلا تذكرون؟ ولقد

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد

ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

إن إبراهيم لحليم أواه منيب.

السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء حسن حماد، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي دكتور محمود.
0: حياكم الله ونفع الله بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بحب أقول شيء، أول شيء بذكر بالصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤال. أنا يعني شاهدت مقطع عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي إنه بيحكي إنه الزواج مش نصيب، الزواج هو اختيار. يعني في ناس كتير بتؤمن إنه الزواج يعني نصيب.
0: نعم.
2: هل هذا صحيح؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لو سمحت دكتور، عندي سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
2: دكتور، في شخص ملتزم بالصلاة، يعني كتير ملتزم، بس أخلاقه كتير سيئة، يعني بيعامل الناس بمعاملة كتير سيئة.
0: نعم.
2: ولدرجة إنه وصلت معاه إنه يعمل أشياء كتير، يعني ما يحب يطرحها على الهواء.
0: نعم.
2: جزاكم الله خير.
0: يعني تسمع الإجابة، هو على خير ما دام يصلي على خير، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية سيدي الشيخ.
0: عفاكم الله.

0: إيه لك ولفضيلة الشيخ ضيفك الكريم.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: يا سيدي عندي ملاحظة، أنا بصلي يعني محافظة جرش كاملة،
1: نعم.
0: في من الشيوخ تبعين المساجد الأئمة بيحسبوا الأذان من الإقامة،
1: نعم.
0: يعني الإقامة بعد الأذان، مش هيك المفروض؟
1: نعم. يعني موضوع
0: يعني
1: إداري بسيطة.
0: بسيط سيدي، مو كل واحد يعني، أنت لما تحسب إنه في وقت معك
1: حوالي ثلاث
0: لما،
1: دقائق مدة الأذان، ثلاثة، ثلاثة ونص. نعم.
0: طيب يعني أنا بإمكاني أصل، أو واحد بالسوق مثلا بإمكانه يوصل للجامع بتوضى ب3 دقائق.
1: أبشر.
0: بعدين شغلة ثانية، يعني
1: تفضل.
0: عدم مؤاخذة، يعني الشيخ بقرأ الفاتحة، ما بعرفش يعني قديش يعني إمتى قرأ الفاتحة، يعني إذا أنا بقرأ بالفاتحة بنص بقول الله أكبر، معناته في
1: سريع
0: العلم يكون فيها الشغلة طول تروح.
1: سريع. طيب أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: الله يكرمك يا سيدي، شكرا. أنا ما بصلي مسجد واحد، يعني جميع مساجد مشكل.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياك
0: شكرا
1: الله.
0: يا سيدي. هلا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية على الجهود اللي تقدموها في هذا البرنامج. عندي سؤال واحد بس.
1: الله يسلمك، تفضل.
2: بالنسبة للمس المرأة بدون شهوة، هل ينقض الوضوء؟ وفي مذاهب ثانية تذكر أنه لا ينقض الوضوء، غير الشافعي
1: نعم
2: مذهبا.
1: نعم تسمع.
2: هذا السؤال.
1: نعم
2: هذا السؤال.
1: أبشر، تسمع الإجابة
2: شكرا
1: إن
2: يا
1: شاء
2: أخي،
1: الله.
2: شكرا شكرا.
1: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسلم عليك على فضيلة الشيخ. يا شيخنا
1: الله يسلمك ويحفظك
3: أجمعين يا رب. والله بدي عندي سؤالين، يعني اللهم صل على سيدنا محمد.
1: السؤال
3: أنا
1: الأول صلى الله
3: السؤال
1: عليه
3: الأول
1: وسلم.
3: قبل هيك الشعراوي رضي الله عنه وارضاه سمعت منه فضة بقول لك الصلاة الفايتة الفرض لا تقضى، لا تقضى إلا بحالتين، إن كان نايم أو إن كان ناسي. وفضيلة الشيوخ قبل هيك سمعتهم يعني بقولوا له يعني تصلي مع الظهر ظهر، مع العصر عصر. طب كيف نصلي بالظهر ظهر وعصر عصر وهي الشعراوي قال لا تقضى؟
1: نعم.
3: طب لو قضت الصلاة
1: هذا
3: صليت على
1: السؤال
3: النبي؟
1: واضح. هذا السؤال، السؤال الثاني صلى الله عليه وسلم.
3: لو قضى مثلا، خلينا نقول مثلا بدنا نقضي الصلاة اللي هو سنتين وثلاثة ما صلاش، يكبر فيهم ولا من غير تكبير؟
4: كيف يعني من غير تكبير؟
3: يعني هسه ما قال مثلا خلي يصلي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر.
1: نعم نعم قضاء صلوات فائتة. نعم
3: أكبر فيهم، يعني يعني أقيم الصلاة فيهم ولا من غير؟
4: أنت قصدك إقامة الصلاة.
3: إقامة الصلاة.
4: أيوه نعم، وضح السؤال.
3: طيب السؤال الثاني يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد، عقبال من بنات المسلمين كلها قدم لواحد لبنتي فخطبها وقرأنا الفاتحة، بس هو بدي يجيب تلفون إلها على أساس يعني بقول لك إذا يتعرفوا على بعض يفهموا بعض ما يفهموا بعض، هذا الإشي حرام ولا حلال؟
1: نعم هدية يعني.
4: تم العقد؟
1: قبل العقد.
3: عقد الزواج لسه ما تم، بس إحنا قرينا الفاتحة وعلى بركة الله.
4: الخطوبة تمت لكن ما في عقد.
3: لا ما في عقد.
4: خلاص ماشي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. ألف مبارك.
3: أجمعين يا رب العالمين.
1: مجددا فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله أخي دكتور محمود.
1: حياكم الله دكتور. الأخت الكريمة بالنسبة لي تقول يعني على منصات التواصل الاجتماعي شاهدت مقطع فيديو، بالنسبة للزواج هل هو اختيار أم نصيب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور محمود وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وأرشاد كريم. واسمحوا لي في البداية أن نهنئكم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ونسأل الله تعالى أن يعيدها علينا وعلى آمين. بلدنا بالأمن والإيمان والخيرة والخير والبركات.
1: آمين يا رب.
4: كما ونهنئكم بذكرى الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش العربي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا البلد بالخير والبركة وأن يحفظه آمين. ويحفظ شعبه العظيم وقيادته الهاشمية. بالنسبة لموضوع هل الزواج قسمة أو نصيب، حقيقة ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار قد يكون بعضه من باب السؤال ومن باب وبعضه لكن من باب التشكيك ومن باب يعني التشغيب إذا جاز التعبير. لا شك أن كل ما يحصل للإنسان

0: في حياته هو قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيحصل، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك أيضا أن الزواج فيه اختيار، لأنه ما حد يجبر واحد خاصة في هذا الزمان على أن يتزوج. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أو أمر الرجل والمرأة أن يحسنوا اختيار شريك حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ويقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بل وسمح الإسلام للخاطب أن ينظر إلى خطيبته قبل أن يخطبها وقبل أن يبت في أمر المخطوبة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة. إذا هذا الأمر كله إذا تم، هذا هو إيش؟ هذا نحن نسميه اختيار، وهذا قرار. يعني ما حد جبره على أنه يعني يذهب باتجاه خطوة هذه البنت إلا لما هو سأل واستفسر ويعني شاف أنها مناسبة. وكذلك الفتاة رأت أنه مناسب، وربما تجلس معه وربما يشكل بينهم حوار ونقاش حتى أنهم يتفقوا في النهاية. إذا تم ذلك فلا شك أنه من باب القسمة والنصيب، وشك أنه من باب القضاء والقدر. لكن الله تعالى لم يجبر أحدا على أن يتزوج من سين أو صاد، ولم يجبر امرأة على أن تتزوج من سين أو صاد من الناس. فالأمر في نوعين، في نوع من الاختيار وهو مبني عليه، لكنه في كل أمور حياة الإنسان هي مبنية وين؟ على القضاء والقدر، وهي مكتوبة بعلم الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين الأمرين. بقي نقطة مهمة أنه أحيانا
1: هو اختيار ونصيب،
0: اختيار ونصيب. نعم، بقي نقطة مهمة وهي أن بعض الناس حقيقة يعني قد يتنصل من مسؤولياته تحت هذه الكلمة: والله هذا نصيب.
1: شماعة.
0: شماعة لتبرير الأخطاء وتبرير التقصير في الحقوق والواجبات تجاه الطرف الآخر.
1: المسألة من كلا الطرفين.
0: نعم، المسألة تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى حسن اختيار، وتحتاج إلى تأني. يعني ما حد يعني على قولت في التعبير العامي ما حد ضربك على إيدك إنك تتزوج اليوم. خذ وقتك في الاختيار وفي السؤال، وبالذات في هذه الأيام.
1: وأنت الطرف الآخر وأنت كذلك.
0: أنا أحكي على الطرفين. نعم. أحكي على الطرفين. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور.
0: حياكم الله.
1: الأخت السائلة أيضا يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. يصلي لكن ربما يعني يتصف بأخلاق سيئة أو غير حميدة.
0: ذكرنا في الحديث السابق ماذا قال؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وجمع بين الأمرين. بعض الناس قد يكون عنده دين لكنه أحيانا يكون في أخطاء في أخلاقه. بعض الناس قد تكون أخلاقه مهذبة لكن الدين عنده ضعيف. الجمع بين الأمرين الصحيح مطلوب. هنا مسألة مهمة وهي كما قلت أخي الدكتور محمود، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهذب سلوك الإنسان وتمنعه من المعصية، لكن بالنهاية يبقى الإنسان إنسانا، فقد يضعف وقد يقع في المعصية. تبقى مسألة مهمة وهي أنه الإنسان يراقب صلاته. إذا الصلاة والله ما نهتك عن الفحشاء والمنكر مع ذلك فيها خلل،
1: في خلل
0: ولا بد من إصلاحه،
1: تصوير.
0: لأنه الصلاة ليست مجرد أفعال وأقوال خالية من أي تأثير. الصلاة هدفها الأساسي أن تربط الإنسان بربه، وأن تهذب أخلاقه، وأن تمنعه من المعصية والمنكر بكل أشكاله، وأن تمنعه من الفاحشة. فإذا لم يحصل أي تأثير في حياة الإنسان من هذه الناحية فعليه
1: في خلل في الشخص،
0: عليه أن ينتبه أنه في خلل فيه شخصيا وخلل في صلاته. صلاته أصبحت عبارة عن أفعال وأقوال لا روح فيها ولا في تأثير.
1: سائر العبادات دكتور يعني
0: كل العبادات إنما وضعت
1: تسمو
0: لتهذيب خلق
1: صاحبها.
0: نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الصيام؟ الصيام جنة.
1: نعم.
0: وماذا عن يقول الحج؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك الزكاة، وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء، كلها هدفها الأساسي أن تقوي صلة العبد بربه وأن تهذب أخلاقه وتمنعه من إيذاء الناس. فالرسالة الآن لها وجهين. نعم. الوجه الأول، ألا نتسرع في الحكم على الناس؟ بعض الناس خلاص إذا فلان صلى خلاص، بمعنى عنده خلاص أصبح يعني
1: أخذ شهادة الرضوان.
0: وبعض الناس حقيقة بالعكس، إذا شاف إنسان ما يصلش حط عليه إكس واعتبره شيطان. هذا خطأ وهذا خطأ. وفي المقابل نقول مدام أن الإنسان يصلي فعنده خير وعنده أساس جيد، لكن مثل هذا الشخص ينصح ويعرب بخطئه ويدعى له إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. إذا كان هناك يعني الصلاة في الصلاة دكتور، يعني الاعتدال في الصلاة دكتور، لا نريد أن
0: نعم، هو الأخ الكريم ذكر مسألتين، المسألة الأولى موضوع فترة الإقامة.
1: نعم.
0: في مسألة مهمة وهي أخواني الذي يأتي إلى المساجد يجب عليه أن يأتي بقلب يعني يحب فيه تأليف القلوب والحرص على البعد عن المشاكل وإثارة
1: فتنة والفوضى في
0: هي
1: المسجد.
0: دقيقة دقيقتين ثلاثة، مش هذاك الوقت اللي إيش الناس يعني. والأصل في الإنسان المسلم إذا سمع النداء أن يبادر إلى الذهاب إلى المسجد، وفي كثير من الناس قبل الأذان يكون موجود في المسجد وبعد الأذان مباشرة يكون في المسجد.
1: هو بعض السلف دكتور عفوا يقول عن النداء، يقول هو يعني تنبيه للغافلين.
0: نعم أحسنت، بعض السلف يقول هذا. فلذلك النصيحة للإخوان أنه يا عمي لا توقفوا على قضية دقيقة ودقيقتين أو ثلاث. والآن اليوم في مؤقتات صارت موجودة.
1: نعم.
0: في المسجد كل المسجد
1: إداري. نعم
0: مو خلاص، الآن المؤقتة هي التي تحكم هذا الموضوع. ثانيا وذكر أنه الإمام
1: كان
0: يشرع
1: إمام سريع في القراءة.
0: يشرع
1: نعم.
0: الأخوة الأئمة الأفاضل ينبغي عليهم أن يعلموا أنهم أعلم الناس بمن يصلي خلفهم، وخاصة في المساجد في القرى، فينبغي عليهم أن يراعوا أحوال الناس وأن يعطوا المأمومين الفرصة الكافية لقراءة الفاتحة.
1: هو الاعتدال دكتور، لأنه أيضا يأتي لهذا البرنامج بعض الاتصالات.
0: نعم.
1: أنه بعض الأئمة يكون العكس، يتحدثوا عن الإطالة.
0: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عنه، قال من أما الناس فليخفف.
1: بالضبط.
0: وحتى لما بيّن هذا الأمر بيّن حتى بعض الصور التي يقرأ فيها الإمام، فلا إطالة ولا تخفيف زائد، إنما يعني لا إطالة ولا تقصير، وخير الأمور أوسطها، وكل إمام أعرف بمن يصلي خلفه.
1: جزاكم الله خير. لمس أو مس المرأة ينقض الوضوء
0: في مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي. نعم، شهوة بدون شهوة ينقض. لكن هو سأل أيضا عن مسألة أخرى، أنه هل هناك مذاهب أخرى تقول بعدم
1: ذلك؟ نعم.
0: نعم، مذهب الأئمة الأحناف رضوان الله عليهم أن المس لا يبطل، المس لا يبطل. وذهب المالكية والشافعية إلى أن المس بشهوة فقط هو الذي يبطل. فإذا أراد أن يقلد هذه المذاهب فلا حرج عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الصلوات الفائتة دكتور تقضى؟
0: لا شك، معتمد المذاهب الأربعة واتفاقهم على أن الصلاة الفائتة تقضى، حتى أن بعض العلماء كالإمام النووي نقل الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفائتة. قالوا إذا كانت الصلاة التي فاتت بعذر تقضى، فكيف بالصلاة التي فاتت بدون عذر؟ ولذلك نصيحتنا للأخوة ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الفتاة. وهذا رأي للشيخ الشعراوي نجله ونحترمه، لكنه مخالف لإجماع المذاهب الأربعة.
1: جزاكم الله خير. حكم الإقامة دكتور؟
0: سنة، الإقامة سنة. وهنا في في في في الموضوع اللي ذكره، إذا بده يقضي صلاة مع صلاة تكفي لإقامة الصلاة، تكفي يعني
1: إقامة واحدة،
0: يعني لو اكتفى جائز. هو المستحب أن يقيم لكل
1: صلاة،
0: لكن لو ما أقام لا للصلاة الأولى ولا للصلاة الثانية، الصلاة صحيحة لا غبار عليها. الإقامة للصلاتين سنة، هو يستحب له أن يقيم الصلاة للأولى الحاضرة، وللفائتة أيضا يقيم، لكن لو ما أقام ما في مشكلة، لو اكتفى بإقامة واحدة نرجو أن لا حرج عليه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قام بشراء هاتف لخطيبته قبل عقد الزواج،
0: لا حرج في ذلك، هذا من باب هدية الهدية. بس هو سأل عن مسألة أخرى، أنه بده يحكي معها وسولف معها.
1: نعم، هو شرى الهاتف من أجل هذه الغاية. نعم،
0: من حيث المبدأ لا حرج، لأنه الآن صار في بينهم إيش يعني علاقة ضمن إطار الشرع، لكن هي في الجانب الآخر أجنبية عنه، ما دام ما صار في عقد هي أجنبية عنه، فيراعى في هذا الإطار أن يكون الكلام ضمن إطار الأدب وضمن إطار الشرع، لأنه ما في علاقة شرعية بينهم إلى الآن، اللي هي أنها مش زوجته هي.
1: نعم.
0: هم صح شرعا خاطبين، لكن هي أجنبية عنه، لا يصح له لا لمسها ولا الاختلاء بها ولا أن تظهر أمامه غير محتشمة أو ملتزمة باللباس الشرعي.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله
2: شيخ. والله أني أنا حاب أستفسر يعني بناء على الفتوى الأولى، السؤال الأول في البرنامج.
1: نعم.
2: والزواج قسمه ونصيبه لا.
1: نعم.
2: والشيخ أثار يعني إذا أنا فهمت صح أنه كل شيء مكتوب عند رب العالمين.
1: نعم.
2: يعني رب العالمين لما إنسان بده يتزوج وحدة بده يطلع منها ينجب منها ولد أو بنت، هذا مسجل إنه في كائن حي بده ينتشأ الكون.
1: نعم.
2: فكيف يعني تحليل انه في من النصيب وفي من
1: الاصل الاختيار؟
0: هذا الاصل الاختيار، بس خليك معي. مين منا يعرف نصيبه؟ مين منا يعرف مين شو مكتوب له؟ احنا اذا قلنا انه كل شيء قسمه ونصيب، او كل شيء في قضاء الله وقدر، وهذا موجود، لكن مين منا يعرف انه الله مقدر له كذا او كذا؟ احنا اذا بدنا نعلق كل امورنا على انه هذا قضاء وقدر، فاحنا الغينا الاختيار والغينا المسؤوليه. يعني لو بعد شويه واحد قال والله قتل واحد، وقال والله انا مكتوب اني انا اقتله،
1: نعم،
0: هل يقبل منه هذا الكلام؟
2: لا.
0: واحد مثلا آذى جاره، واحد صار عنده تفلت من القوانين، يؤذي ويعني يسب ويشتم ويخرب، ثم بعد ذلك يحتج بالقدر، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لا منافاة حقيقة بين المسؤولية وبين علم الله سبحانه وتعالى الذي سبق بكل الأشياء. هذا الفهم إذا احنا فهمناه صح، الأمور بالنسبة لنا استقامت.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: يعطيك العافية. يعطيك العافية أنت والدكتور محمد.
1: الله يسلمك. الله يعافيك.
3: الله يحييك. أول شيء الله يديم علينا الأمن والأمان.
0: يا رب.
1: آمين.
3: ويحفظ هذا البلد.
1: آمين.
3: والدكتور أنا في عندي سؤال. الآن إذا كنت طالع أنا وزوجتي مثلا على مناسبة أو مشوار على أحدى أقاربي أو على أحدى محارمي،
1: نعم،
3: وما كانت تلبس عباية أو مثلا يعني الصلاة، ولكن اللبس مثلا محشوم يعني
1: نعم
3: يعني وصلت يعني مينا على مسجد وصلينا،
1: نعم،
3: ما حكم هذه الصلاة؟
0: واللباس محتشم ومغطي كل الـ كل الـ
3: نعم نعم نعم نعم نعم، بس وليست عباءة وليس
1: ليس نعم يعني اللباس الشرعي.
3: نعم.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيك الخير.
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
4: الله يكرمك. وسيدي بدنا توجيه من شيخنا الكريم بخصوص الأوضاع اللي تصير، يعني اللي ما كانت بالأيام اللي قبل الأيام السابقة، المشاكل اللي نسمع فيها والجرائم اللي نسمع فيها، يعني الإشي اللي قاعد يصير يعني شيء فوق الطبيعي، وأنتم كلكم عارفين شو قاعد يصير.
1: نعم.
4: لكن بدنا توجيه إحنا بالنسبة للقتل عند الله عز وجل، كيف جريمة القتل عظيمة عند الله عز وجل، إذاء الجيران، إذاء الناس، هذا بشكل عام. يعني والله بدنا كمان منكم سيدي إنه بخطبة الجمعة يكون في خطبة مخصصة لهذا الموضوع بالذات، والله يجزاك الخير وبارك الله فيكم.
1: أبشر، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على هو، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على هو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيفك عم الشيخ؟
1: الله يسلمك.
5: بدي أسأل، أنا كنت أشتغل مع جماعة، تمام؟
1: نعم.
5: وإلي 4 سنين كنت معهم.
1: نعم.
5: فأخذت منهم 300 دينار وعلى أساس أني أسدهم، وصار بيني وبينهم خلاف وروحوني من الشغل.
1: نعم.
5: أنا إلي عندهم حقوق، تمام، وهم بقول لك أنت ما لك شيء عندنا وبدنا منك المصاري.
1: نعم.
5: فأنا قلت لهم المصاري مقابل حقوقي، لأني روحت سألت وقالوا لي بطلع لك حقوق مبلغ وقدره.
1: نعم.
5: فأنا قلت بديش كل حقوقي، خلاص هاي 300 دينار والله بعوض الباقي.
1: لا شوف، شوف عفوا، كمان هو هذا ليس الموضوع، ليس فتوى، هذا الموضوع في قانون، في محاكم مختصه تفصل، نسمع من الطرف الثاني.
0: صحيح.
1: يعني الان الدكتور ما صعب يعطيك اجابه. هذا الموضوع في عده اطراف، يجب ان يسمع الدكتور من الطرف الثاني حتى يعني تكون الاجابه واضحه بالضبط.
0: الإجابة صحيح.
1: نعم.
5: طب في سؤال ثاني.
1: تفضل.
5: الزوجة اللي بتسب أولادها وعلى وتدعي على حالها، شو حكمها هذا؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: عافاكم الله. معنا اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
6: بسأل هسه، حجر النرد لو ألعب فيه بدون ما يلهيني عن الصلاة ولا عن إشي، حلال ولا حرام؟
1: تسمع توجيه.
0: زي الطاولة، طاولة الزهر.
6: آه.
0: طيب.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.

0: حياكم الله.
1: فضيلة الدكتور، نسأل الله أن يتقبل. يعني ربما الأخ السائل هو يتحدث عن زوجته،
0: نعم
1: كانوا في ذاهبين إلى مناسبة وصلت بملابسها، يعني هي غير مخصصة للصلاة، فيسأل عن صحة الصلاة.
0: هو يعني إذا كان هناك اعتقاد عند الناس أنه الصلاة ما تجوز إلا باليانس، هذا اعتقاد غير
1: بالعباء
0: صحيح، أو العباءة اعتقاد غير صحيح. ما دام أنه اللباس محتشم ويغطي العورة وهي لابسة لباس شرعي كامل، فصلاتها صحيحة، لا يشترط أن يكون هناك لباس خاص بالصلاة.
1: جزاكم الله خير دكتور. يعني هدم الكعبة حجر حجر يعني أهون
0: نعم
1: عند الله من إراقة دم.
0: نعم
1: فالأخ يقول، يريد توجيه من فضيلتكم، يعني ربما هي دخيلة. في الآونة الأخيرة
0: نعم
1: لاحظنا يعني جرائم وقتل وما شابه. فحرمة النفس دكتور، وجزاء من يقتل نفس عند الله تعالى.
0: لا شك أن حرمة النفس عند الله عظيمة كما قلت. يعني هدم الكعبة حجرا حجرا، يعني قتل المؤمن أعظم عند الله منه، برغم يعني عظم حرمة الكعبة. والقتل العمد يعني ليس له جزاء إلا النار، كما قال الله سبحانه وتعالى. وحرمة المسلم حرمة عظيمة، ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آية من رحمة الله تعالى. ولذلك حقيقة يعني ما نشاهده في الآونة الأخيرة حقيقة من تجاوزات غريبة على مجتمعنا حقيقة، وهي ليست من ديننا ولا من تقاليدنا ولا من عاداتنا حقيقة، ولا حقيقة يعني وليست حقيقة يعني مقبولة في هذا البلد الآمن المطمئن حقيقة. ولذلك حقيقة ينبغي حقيقة أن يتم يعني العمل حق على تجنب مثل هذه الأمور، وهذا يتطلب حقيقة تعاون بين الدولة والمجتمع والأفراد، وأن يقوم الجميع بمسؤولياته، الأهل في البيوت والمعلمون في المدارس والأئمة والدعاة والخطباء وأصحاب الاختصاص حقيقة، لأنه الفوضى إذا حصلت فإنها ستضر الجميع، وينبغي المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم وحقوقهم. إذا لم يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء المستهترين الذين حقيقة يعني لا يراعوا إلا ولا ذمة ولا يلتزموا بقانون، فإن الفساد سيكثر. وزي ما قلنا هذا غريب على مجتمعنا، وليس من صميم يعني أخلاق مجتمعنا اللي هو قائم على المحبة والمودة والتكافل. فلا بد حقيقة من وقفة جادة للتصدي لمثل هؤلاء الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا
1: آمين يا
0: وديننا،
1: رب.
0: وأن يعيننا حقيقة، يعين أصحاب الاختصاص على أداء واجبهم على أحسن وجه. لكن
1: آمين.
0: هذه أمر يستحق الوقوف عنده. يعني إحنا شاهدنا في الأيام الماضية بعض الجرائم الغريبة والله على مجتمعنا، وكل المجتمع الأردني رفضها ويعني استغربها واستهجنها. فحقيقة لابد من وقفة حازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
1: جزاكم الله خير الأخ الكريم. يعني السؤال واضح، الأجير أو العامل أو الموظف الآن، يعني على الأقل هي المحاكم تفصل بينهم، لكن
0: نعم
1: على أقل تقدير بدك تسمع أنت من الطرفين. يعني هو
0: نعم
1: لهم عليه دين، وهو أكيد بالتأكيد أيضا حسب القانون له حقوق على الشركة أو الجماعة
0: نعم نحن
1: الذي
0: سمعنا من طرف واحد،
1: بالضبط.
0: فما نعرف يعني الطرف الآخر شو عنده يعني من بيانات أو عنده أمور. ولذلك احنا ننصح مبدئيا إذا في مجال يمر اثنين الطرفين على أقرب مكتب إفتاء، والمفتي يسمع منهم، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعل في الذهاب إليه فرج وحل هذا الأمر، وإلا فالمحاكم يعني هي صاحبة الاختصاص.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم، المرأة أو الأم التي تشتم أبنائها، وفي نهي
0: نعم
1: من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء، عن
0: نعم
1: الدعاء على
0: نعم
1: الأبناء.
0: هنا مسألتين، المسألة الأولى الشتم والسب واللعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذية. فينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على ما يتلفظ به من ألفاظ، وخاصة الأب والأم لأنهم قدوة وتأثيرهم كبير، وبالذات الأم. أنت عندك بنات وعندك أولاد، فإذا الأم تسب وتشتم فسينتقل هذا الخلق إلى الأبناء وخاصة الصغار، وتصبح يعني تأثيراته السلبية يعني أكبر من أن تعد. ثم كما أشرت دكتور محمود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، حتى لا يصادف الإنسان ساعة

0: استجابة. وبعض الناس دعا على أولاده أو دعا على نفسه أو دعا على ماله وكانت ساعة استجابة، واستجاب الله تعالى لدعائه. والله سلافة أنه أنا والله يا ربي لا والله الذي من وراء قلبي من قدام قلبي هذا حطه عجل، هذا
1: ما في هذا الدعاء وافق ساعة إجابة.
0: فلذلك لابد أن يحذر الإنسان من هذه
1: الندم الآن لا ينفع،
0: لا ينفع. فلا بد أن يحذر الإنسان من هذه المسألة حتى لا يوقع نفسه في الحرج.
1: والبعض دكتور تعقيب على ملاحظتك يعني يتساءل من أين يعني أتيتم بهذه الكلمات
0: اللي هي
1: الشتم، أنت قلت يتعلموا من
0: نعم نعم صحيح. يعني إحنا الآن
1: بعدين تتساءل تقول من أين أتيتم بهذا الكلام.
0: البيت هو أول مدرسة، والطفل والله العظيم أنه في بعض الآباء والأمهات أو الأخوان يقول لك أنه نصادف أولاد صغار 6 سنين و7 سنين والعياذ بالله يسبوا الرب ويسبوا الدين ويسبوا مسبات يعني بريئة. فلما نسألهم ونتسفسر منهم أو نعرف آباءهم لا نستغرب، لأن البيئة اللي عايشين فيها هي التي علمتهم مثل هذه الأمور. فبدل ما تعلم أولادك على الصلاة وعلى القرآن وعلى الأخلاق وعلى الأفاضل الجميلة، يتعلموا منك هذه الأشياء السيئة وتكون أنت يعني سببا في إخراج يعني مثل هؤلاء الفئات إلى المجتمع.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم لعب بهاي الألعاب حجر النرد.
0: هو السؤال هو كالتالي، اللي هو يعني بشكل عام حكم الألعاب المعتمدة على الحظ.
1: نعم.
0: يعني هذا يدخل في موضوع حكم الألعاب المعتمدة على الحظ والتخمين. طبعا أولا العلماء متفقين أخي دكتور محمود على حرمة الألعاب التي تعتمد على الحظ والتخمين إن كانت على مال، هذا يسموه قمار. هذا القمار، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن الميسر محرم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا ميسر إذا كان على مال، لكنهم اختلفوا في حكم الألعاب المعتمدة على الحظ إن كانت على غير مال
1: تسلية.
0: منهم من قال بالحرمة، نعم منهم من قال بالحرمة ومنهم من رخص في ذلك. وطبعا الذين رخصوا في ذلك اشترطوا ألا يكون على حساب واجب أو أن يؤدي إلى تقصير في واجب.
1: نعم.
0: يعني الأفضل والأولى البعد عن هذه الأمور. يعني بعض الناس يقول لك والله إحنا الآن بعد صلاة العشاء نروح نلعب شدة مثلا، أو والله نلعب طاولة زهر. أوكي. فالحقيقة بعض العلماء ذهبوا إلى حرمة مثل هذه الأمور لأنها معتمدة على الحظ والتخمين، ما فيها نوع من المهارة. والبعض الآخر قال بجوازها بشرط ألا تؤدي إلى محرم ولا تكون على مال ولا تؤدي إلى تضييع حق أو تضييع واجب. فالفتوى أنه الأفضل تركه والبعد عنها. لكن إن أردت بقول الأخذ بقول من يقول بالجواز مع الضوابط والشروط اللي حكيناها نرجو ألا بأس.
1: وخلاف كل هاي الأمور دكتور، يعني إذا كان في وقت فراغ ملء بنشاطات هذه فأفضل من هذا ممكن دكتور.
0: برضو في مسألة مهمة ده أخي دكتور، هل إحنا فعلا قادرين على تحقيق هذه الضوابط؟ ما إحنا قاعدين نشوف الآن اللي يلعبوا شدة مسبات، وهو في بعضهم العياذ بالله يسب الدين والرب، وبعضهم يقوم ويزعل ويصير في بينه وبين أصحابه اللي يلعب معهم جفاء وشحناء وبغضاء. فإحنا نقول الأفضل البعد عن مثل عن كل هذه الأمور وأن يستغل الإنسان وقته بما هو نافع.
1: نافع. جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتورنا الفاضل في سؤال، الله يكرمك يا رب.
1: تفضل.
2: دكتور، من 15 عام كان في أحد البنات، يعني كنت أعرفها منيح، وأجت وحكت لي إنها حامل بطريقة غير شرعية، أو هي مش متأكدة هو من زوجها أو بطريقة انخدعت يعني في طريقة معينة وصار إنها حملت. فما عرفت شو تعمل، وأنا بجهل دليتها إنه لازم تجهض هذا الطفل على أساس إنها حكت لي حملها تحت 40 يوم، وهذا اللي حكيت لها إياه يعني، ودليتها على طبيبة ممكن تساعدها بهذا الإشي. بس بعد ما ورجتني الطفل اللي أجهضته حسيت إنها كاذبة في اللي حكته، يعني مش العمر اللي قالته إنه تحت 40 يوم، فحسيته طفل يعني ما بعرف شو عمره بالضبط. فالحكي له 15 عام، لكن للآن أنا كتير خايفة من هذا الشيء وحاسة إني أنا ساهمت في قتل نفس
1: طب والإجهاض دون علم زوجها؟
2: دون علم زوجها. طبعا أنا وليش نصحتها، خفت اختلاط الأنساب وخفت من أشياء، يعني اجتهدت بس اجتهاد كان غبي جدا. ف
1: طب
2: يعني حتى
1: تسمعي
2: أنا لا،
1: طب
2: حتى إني سألت دكتور، أنا سألت فترتها رجل دين حكى لي تحت 40 تنزل، بس أنا ما اجتهدت إني أعرف فعلا
1: مو
2: كم
1: حتى
2: عمر
1: تحت
2: حاملها.
1: 40 في شروط.
2: بعرف إني أخطأت يعني، فهل أنا علي إشي؟
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: بارك الله فيك، شكرا لك، السلام عليكم.
1: عليكم
0: وعليكم
1: السلام.
0: السلام.
1: فتاوى على الهوا، السلام عليكم،
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله،
2: دكتور لو سمحت عندي سؤال،
1: تفضلي.
2: ما حقوق الشخص اللي يتمنى السوء يصير مع الناس؟
1: عفوا،
2: ما عقوبة الشخص اللي بيتمنى إنه السوء يصير مع الناس؟
0: أنا من
1: تسمع الإجابة،
0: شخص يعني يتمنى إنه الناس يصير لهم أشياء سيئة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
3: الله يعطيكم العافية.
1: عفاكم الله.
3: أنا قبل 10 سنوات كنت ناوي أشتري سيارة،
1: نعم.
3: فعمي أبو زوجتي أعطاني 1000 دينار، قال لي هذول مساعدة مني عشان تشتري سيارة.
1: نعم.
3: وفعلا خلال ال10 سنوات، يعني أنا ما بعرف هو أعطاني إياها على سبيل القربة على سبيل الدين، ما بعرف. توفى عمي الآن العام الماضي،
1: عليه
3: هل
1: رحمة
3: هذول
1: الله.
3: الله يرحمه هذول في ذمتي مترتبات؟
1: طيب أنت بس مش عارف يعني إنه أعطاك إياهم على سبيل الدين ولا على سبيل الهدية؟
3: نعم، لأني كنت أنا وزوجتي موجودين قاعدين، قال لي أنا بعرف إنكم كنتوا تشتروا سيارة وضعكم المادي سيء، هاي 1000 دينار وعشان تيسر امورك.
0: طيب هل طالبك بهم في 10 سنوات؟
3: كلا.
1: عليه رحمة الله، تسمع
3: الله
1: الإجابة إن شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: حياكم الله. ناخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك.
4: يا سيدي في بالنسبة للضمان، أنا تعرضت لحادث مثل هيك، كنت سارح عندي شوية إنعاج مثل هيك. وضربتني سيارة
1: نعم
4: على جنب الشارع، فنزلت للضمان، هل المبلغ اللي بيطلع من الضمان إنه حرام ولا حلال؟
0: الضمان ولا التأمين؟
4: لا التأمين، التأمين يا رب
0: أيوة
4: التأمين، أنا
0: خلاص.
4: آسف.
0: أيوة
1: تسمع، نتيجة عجز يعني.
4: مش
0: يعني
4: عجز، لا
0: أنت قاعد على جنب الشارع وهو اللي ضربك السيارة؟
4: لا أنا ماشي على جنب
0: ماشي، يعني
4: الشارع.
0: هو اللي تسبب بالحادث.
4: نعم،
0: خلاص وضح.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: يا سيدي بس في سؤال صغير.
1: تفضل.
4: بالنسبة لقراءة القرآن،
1: نعم.
4: في ناس بشوفهم لما يقرأ عادي بقرأ وهو قاعد على كرسي مثل هيك، مر على صوت السجدة ما بنزل إنه يسجدها، فهل يجوز الحكي هذا؟
0: طيب
1: تسمع
0: ماشي.
1: الإجابة إن شاء الله.
4: يا حبيبي شكرا يا سيدي.
1: حياكم الله. دكتور في توجيه للأخت السائلة بالنسبة للإجهاض دكتور؟
0: في مسألتين، هي قالت احنا مش متأكدين انه هو منها ولا من زوجها، وهذا الكلام ما بيجوز انه نبني عليه احكام وقرارات. الأصل ان المرأة من الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش،
1: نعم.
0: فبالتالي ما بيجوز انه احنا حتى لو اخطأت المرأة ووقعت في في في الفاحشة وصار حمل، فالأصل انه حمل لمين؟ للزوج ولفراشه الزوجية. أن نبني عليه أحكام لمجرد الوهم هذا خطر وما بيجوز شرع. ثانيا احنا يعني نشكر الأخت حقيقة أنها يعني شعرت بخطئها وشعرت ب يعني الذنب الذي ارتكبته وتابت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الأمر يعني لا يحكم فيه على التلفون، لأنه في بعض التفاصيل لابد من معرفتها ولابد من يعني الاطلاع عليها.
1: لكن التجرع دكتور ليس لها بشكل عام، يعني بعض يتجرع على الفتوى.
0: نعم أريد، أولا التجرع على الفتوى لا يجوز، هي ربما كان نيتها حسنة لكن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي، لابد من أن يكون الشخص مطلع أولا على جميع التفاصيل، ثانيا يكون عنده علم، وإذا لم يكن عنده علم يسأل أهل العلم المعتبرين اللي يدلوا على الجواب الصحيح. ثانيا لابد للإنسان وللزوج وللزوجة أن يتقوا الله تعالى في مؤسسة الزواج، هذه مؤسسة مقدسة حقيقة، لا يجوز أن يعبث بها بأي طريقة من الطرق، وبالذات في اختلاط الأنساب وعمل الفاحشة سواء من الرجل أو من المرأة، فلا بد من تقوى الله ومخافته في هذا الإطار. ثالثا بدك تساعد إنسان مو خطأ أنك تساعد إنسان

0: لكن بطريقة لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع. المسألة الرابعة، حكم عام بالنسبة للجهاد عندنا، عندنا حكم عام، كل حالة لا تفصيل،
1: نعم.
0: لكن أقول كحكم عام، إذا أرادت المرأة أن تجهض، يعني واحدة مزوجة وحملت، طبيعي عادي وما في إشكالية، والله بعض النساء تقول لك والله أنا مريض، والله أنا عندي مسؤوليات، والله خلصت العام الماضي وأنا حامل إلى آخره، ويعني تريد أن تجهض الجنين. الفتوى عندنا أنه لا يجوز إجهاض الجنين سواء عمره يوم ولا 40، قبل 40، بعد 40، بعد 4 أشهر، ما بيجوز أن يجهض إلا في حالات محددة وحالتين. الحالة الأولى وهي قبل 4 أشهر، أن يثبت بتقرير الطبيب الشرعي والأطباء الثقات أنه في تشوه كبير في هذا الجنين يمنع استقرار حياته، ما بتروح تجهض حالها، لا بتجي علينا وتجيب ايش؟
1: نعم.
0: معها
1: تقرير من طبيب
0: من
1: ثقة،
0: طبيب، ويتواصل المفتي مع الطبيب ويعطيها. الأمر الثاني انه يكون هناك خطر محقق على حياة الأم من بقاء الحمل بشهادة الأطباء الثقات، فساعتها سواء قبل 4 أشهر أو بعدها نجيز،
1: يعني يشكل خطر على حياة الأم
0: بشهادة الأطباء الثقات،
1: و
0: موضوع التشوه قبل 4 أشهر، التشوه بعد 4 أشهر خلاص نفقت فيه الروح، ما نقدر نعطي فيه.
1: نعم.
0: هذا بشكل عام طبعا، وأعيد أكرر على الموضوع الأساسي أنه في مثل هذه الأمور لابد من التواصل مع دائرة الإفتاء العام حتى يعطى فتوى بالجواز.
1: يعني هذا
0: أو
1: ليس ليس ليست فتوى،
0: لا ليش فتوى، هذا إيش؟ هذا
1: هذا موضوع
0: توجيه
1: خاص بالضبط، توجيه
0: عام أنه يا عمي
1: في هذه الحالات يجب مراجعة دائرة الإفتاء،
0: يجب مراجعة دائرة.
1: ومثل ذلك أيضا دكتور تحديد جنس المولود يجب مراجعة دائرة الإفتاء.
0: نعم لابد من مراجعة دائرة الإفتاء والاتصال بدائرة الإفتاء، لأنه هذه مواضيع حقيقة حساسة ولا يفتى فيها لا على التلفون ولا على الهواء، لأنه كل حالة تعامل معاملة خاصة، كل حالة خاصة بها، لأنه في بعض التفاصيل يعني لابد من اطلاع المفتي عليها حتى يعطي رأي بالجواز أو بعدم الجواز. يعني حتى أوضح المسألة، يعني في كثير من الحالات تجينا ونقول لا يجوز لأنه ما انطبقت الشروط عليه، لأنه هذا الجهاد مش لعبة يعني، ولا هو مزحة، ولا هو عبارة عن شيء عادي تقدم عليه بعض النساء من أجل الحفاظ والله على جمالها، أو من أجل والله إيش الحفاظ على يعني والله من أجل والله دخل مادي ولا اقتصادي، ولا هذا رزق على رب العالمين. لكن هذه الأمور وهذه القضايا دقيقة وخطيرة جدا، ولا بد من الاستئناس برأي دائرة الإفتاء والحصول على موافقة دائرة الإفتاء. ودائرة الإفتاء حقيقة لا تجامل أحد في هذا الموضوع، إنما
1: جزاكم الله
0: هي
1: خير
0: تعتمد
1: دكتور.
0: على الشرع.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة، حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الأنانية وكره الخير للناس،
0: هذا لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم. وكما قلت يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي سيدنا أنس، يا بني إن استطعت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد المسلمين فافعل. ولما كان النبي جالسا في مع أصحابه قال
1: ادخل
0: عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل ثاني مرة دخل نفس الرجل، فقام أحد الصحابة ليعرف سر، فلما ذهب إليه ونام عنده 3 ليالي فلم يجده لا كثير صلاة ولا كثير صيام، إلا أنه وجد عنده أمرين. الأمر الأول أنه كلما كان يعني يتحرك من الليل أو يتقلب كان يذكر الله، فقال له في اليوم الثالث قال له والله أنا ما في خلاف بيني وبين أبي، ولكن أحببت سمعت النبي يقول كذا وكذا، فأردت
1: سبب
0: أن أطلع على عملك لكي يعمل، وهذا يدل على حرص الصحابة. قال ما هو إلا ما رأيت. فلما ذهب نداه قال غير أن هناك مسألة واحدة قد تكون هي، قال ما هي؟ قال غير أني لا أبيت وفي قلبي غش أو حسد لأحد المسلمين، لأحد من المسلمين. قال له الصحابي هذه التي بلغت بك هذه المنزلة والتي لا نطيقها. فالإنسان يتمنى الخير للمسلمين، لا يحسدهم ولا يحقد عليهم، بل يحب لهم ما يحب نفسه، ولا شك أنها مرتبة عزيزة تحتاج إلى مجاهدة، ولكنها واجبة وينبغي عليه ألا يحقد على أحد من المسلمين.
1: جزاكم الله خير. شخص أعطاه مبلغ 1000 دينار لا يعلم هل هو على سبيل الهدية أم على سبيل الدين، والآن هذا الشخص توفاه الله.
0: يعني الذي أنا فهمته من سياق حديثه أنه والدها قال له أنت وضعك المادي
1: أعطي
0: إنها أعطي وهبة، بدليل أنه خلال 10 سنوات لم يطالبه بها. لكن هنا تبقى مسألة مهمة حتى يتأكد الإنسان، هو ينظر يعني يسأل عمته اللي هي زوجة أم

0: أم مرته إذا كانت حية، أنه يسألها عن الموضوع هذا، خلي مرته يسألها أنه والله الوالد لما أعطانا 1000 دينار إذا كانت تعلم، هل يعني هي على سبيل الهبة ولا على سبيل الدين؟ لكن سياق حديثه وسياق المسألة يدل على أنها هبة وعطية وليس الدين.
1: جزاكم الله خير. تعويض من شركة تأمين نتيجة حادث سير.
0: لا حرج في ذلك، وهذه أنا أحب أن أوضحها، بعض الناس قد يتحرج من أخذ أموال التأمين، لا حرج عليك ما دام أنه يعني الحق لك ومش أنت صاحب الاعتداء، إنما شخص آخر مثلا اعتدى عليك أو ضربك بالخطأ كويس، والتأمين أقر لك مبلغ من المال، فهذا المبلغ لا شيء فيه ولا حرج فيه، فهو مالك أنت حر فيه. نعم. يعني مش شرط أنك تروح أنت إيش تصلح فيه السيارة أو تعالج فيه، التأمين سوى معك مخالصة وقال لك هذا المبلغ إلك، خلاص أصبح ملك إلك، بدك تتعالج، بدك تصلح سيارتك، بدك تسد في دينك، بدك تصرف فيه أي تصرف آخر مباح، لا حرج عليك.
1: لأن شركة التأمين طلع مخمن، في مخمن قدر. نعم. مثلا بالنسبة للسيارة قدر الضرر.
0: نعم قدر
1: الضرر.
0: الآن
1: أنت ممكن تصلح هذه السيارة بقطع أصلية تجارية.
0: لا هو بعض الناس شو يقول لك، والله مثلا أنا يا السيارة تكلف 400 دينار تصليح. نعم. هم أعطوني والله 700 دينار. ما هو التأمين في مثل هذه الحالة كمثال، هو ماذا يقرر؟ يقرر أولا الضرر الحقيقي ثم نقصان القيمة.
1: القيمة. نعم.
0: وبعدين أيضا يقرر التعطل، فهذا كله إن شاء الله لا حرج فيه، ولا يشترط أنه يعني أنت تأخذ المصاري وتصلح فيها سيارتك.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية بعد الإجابة عن السؤال الأخير، حكم سجود التلاوة.
0: هذا سجود التلاوة سنة وليس بواجب. نعم. فلو لم يسجد إنسان لا حرج عليه.
1: جزاكم الله خيرا. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بنذكر بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: سيدي الشيخ، احنا يعني بعض البساط بنشتغل على الطلاب، واتفاقنا مع الأهالي انه نأخذ اسمه المبلغ شهري وليس.
1: نعم.
2: يومي.
1: نعم
2: نعم. احنا يعني احنا بقولك عليه يا عمي، انا بحاسب الشيء لأنه يعني المدارس بتعطل 15 شهر 16 شهر.
1: نعم.
2: احنا اتفقنا معاه من بداية السنة انه احنا بنحاسب شهري من اول الشهر لاخر الشهر.
1: نعم.
2: حسابنا يعني بلا ما اقول لك، طب الحق بلا ما اخذ عطة العيد، عطة الاضحى، عطة العطل الرسمية. قلت انا لو بدي احاسبك زي هيك معناته بحاسبك يومي.
1: نعم.
2: ما بحاسبك على
1: العطل. الاتفاق انه نهاية الشهر الاجار نهاية الشهر.
2: من البداية نهاية الشهر بتحاسبني.
1: نعم.
0: بس خلك معي يعني احنا انسال موضوع العطل العيد والجمعه والى اخره، بالنسبه لاخر الموسم
1: اللي شهر هو ستة. احنا بنصف شهر ستة. نصف الشهر اليوم
0: هذا
1: يعني.
0: الاتفاق اللي بينك وبين اهالي على انه انت تستحق اجره، انت شرطك انه تاخذ اجره شهر ستة كامل او لا؟
2: صلى على النبي يا شيخ
1: صلى الله عليه وسلم. محمد،
2: انا من مخافه الله بلش واحد كونه نهايه الموسم نهايه الفصل هذا بحسبته لغاية نص شهر 15 شهر، هم بيخلصوا في 14-15 شهر اللي هو نهاية المدارس.
1: نعم.
2: أنا خوفه من الله، قلت أي عم نص
0: لا
2: شهر.
0: أنا جاوبني على سؤالي. نعم. أنت الاتفاق اللي بينك وبين الأهالي على أنه آخر ستة يكون كامل ولا نصفه؟ الاتفاق إحنا أنت حكيت لا. أول سؤالك كامل. على الاتفاق، شو الاتفاق اللي بينك وبينهم؟
2: من بلشت المدارس اللي اتفاقي معاه من أول الشهر واحد الشهر الجديد تعطيني شهر كامل.
1: نعم
2: هاي الاتفاق.
0: خلاص شكرا.
2: لما اجي شهر ستة اللي احنا فيه هذا هسه هم بخلصوا في 15 شهر.
1: نعم.
2: انا بخوفه من الله قلت له نص شهر.
1: طيب
0: الله يجزيك الخير.
1: جزاك الله خير.
0: الله يجزيك الخير. احسنت.
2: مع اني انا اتفاقي معاه من بدايه الشهر لنهايه الشهر.
1: نعم.
2: انا قلت له لا يا عم انا خوفه من الله، اعطيني حق اللي تعبت فيه الايام اللي وديتها، اما الاشهر اللي مرت كان شهر كامل اخذ شهر كامل. هم كانوا معتقدين انه عطله العيد وادعم انا ما
1: طيب.
2: ما
1: جزاك الله خير. جزاكم الله خير. حياكم الله.
2: نسمع الاجابه من الدكتور الله يكرمك.
1: أبشر. حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: بدي اسال سؤالين يا شيخ، الله يجزاكم
1: تفضل
3: على
1: السؤال الاول
3: خير على البرنامج. انا عندي خشونه بالركب.
1: نعم. سلامات.
3: وعمري 62. لما باجي اصلي يعني ما بقدر اسجد لتحت على الارض.
1: نعم.
3: على كرسي.
1: نعم.
3: فهسه لازم يعني اضل قايمه وقاعده مثلا زي هيك ولا لازم مثلا وانا قاعده بضل وانا قاعده والله اصلي الصلاه كلها
1: على الكرسي؟ طيب. تكبيره القيام عندك القدره على القيام؟
3: عندي
1: بدايه الصلاه.
3: بس بتعب يعني ركبي بصير يرجعوني.
1: تسمع الاجابه.
3: السؤال الثاني، في ابن اختي اخذ ابره بالصيدليه والابره هاي اثرت

0: الأعصاب عندها أجرة. فإنه هسه هم بالمحاكم يعني قضايا وما قضايا بيسألوا، يعني إذا أخذوا مثلا تعويض عن الإبرة اللي أخذها
1: نعم
0: الولد هذا عمره 5 سنوات يعني صغير،
1: نعم
0: فأجره هسه يعني بعرفش يمشي عليها زي الناس.
1: نعم
0: فبدنا نشوف إنه في تاوي ياخذ مثلا ياخذ تأمين
1: تسمعي
0: عليها
1: الإجابة إن شاء الله.
0: أو لا. وفي عندي ولد كمان عمره 21 سنة، طبعا يعني بيصلي الحمد لله وقيام الليل الحمد لله رب
1: الله
0: العالمين، وما
1: يتقبل.
0: بيدخنش ما بيدخنش. في إخوانه ما بيصلوش،
1: نعم
0: فهو دائما يتهاوش وياهم يعني على الصلاة.
1: نعم
0: فبحكي له أنا يعني أنت أحكي كلمة وخلص، يعني الله بيهديهم، إحنا
1: نعم
0: بندعيهم بالهداية
1: نعم
0: وربنا بيهديهم إن شاء
1: جزاكم
0: الله.
1: الله خير، نسأل الله يعني الهداية لهم جميعا. تسمع الإجابة يعني من حيث انتهت الأخت السائلة، التعويض الناتج عن خطأ طبي دكتور.
2: هذا أمر الآن بالمحكمة، ما نقدر ندخل فيه، لأن القاضي هو الذي يفصل فيه، لأنه هو مطلع على البيانات، فهذا إحنا ما نقدرش ندخل فيه، لأنه إيش حكم قضائي، فشو يحكم فيه القاضي يمشوا على حكم القاضي.
1: نتيجة المرض تصلي وهي جالسة على الكرسي.
2: هنا نقول بشكل عام الركن الذي تستطيع أن تأتي به بدون مشقة كبيرة يجب أن تأتي به، يعني إذا هي الآن مثلا قادرة على القيام ولو مع مشقة محتملة بدها تجيب الركن
1: نعم.
2: الذي فيه مشقة أو لا تستطيع أن تأتي به أو تأتي به بمشقة عظيمة وألم شديد وربما يؤدي إلى يعني تفاقم المرض توم في إيماء. وبالنسبة للأخ الكريم تبع الباصات، نقول المسلمون عند شروطهم، لكن لازم يكون الشرط واضح وينفي أي خلاف. هو مشكور الله يجزيه
1: هو
2: خير،
1: سامح نعم
2: سامح هذا
1: بإيجار
2: مشكور،
1: نصف
2: لكن
1: شهر.
2: هو إذا بده يمشي على على على اتفاق لازم يكون اتفاق واضح ومبين
1: من بداية
2: مع
1: العام.
2: من بداية العام مع الأهالي
1: جزاكم
2: حتى
1: الله خير
2: يعني
1: دكتور.
2: يزيل أي إشكال أو خلاف.
1: انتهى وقت البرنامج أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء. شكرا لكم دكتور.
2: حياكم الله.
1: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية حسن حماد وغاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة.

0: عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه ختاما لسورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ولذلك حينما يقول الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، اطمئنوا إلى نطقه، لأن مش النطق بتاعه صدر عن هوى. ليه؟ أم قالك ده صدر عن حق، لأنه ملوش هوى نفس عايز يحققه. الله، طب إذا كان ما ينطق عن الهوى، إما للأحكام اللي عملها وبعد ذلك عدلها الله له. قال لك انت فاهم ان ما ينطق عن الهوى يعني كل اللي يقوله صادف الله؟ لا، ما كان لله فيه حكم يقوله ولا فيش هوى، وما لم يكن لله فيه حكم ويجتهد سيجتهد بشريته. فلما يحكم مش كان يعرف حق وعدل عنه الى هوى؟ لا، ما يعرفش، ولذلك يعدل. فالتعديل مش للهوى بقى، التعديل للحكم، إنما هو ما كانش يعلم الحكم ثم عدل عن الحكم إلى، ولكنه أقبل على الحكم بما عنده من الرأي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك: إياكم أن تتهموا رسول الله حين يعدل له الحكم من الله. لأن من الذي عدل؟ هو زميل ولا مساوي؟ ده ربنا اللي بيعدل، ربنا اللي بيعدل على الأول. ثانيا، من الذي أخبركم أن الله عدل له؟ هو اللي قال. طب فيه واحد يضعف مركز كلمته كده ويقول ده أنا قلت كده وغلط وغير عدل لي؟ ده يقعد إيه يداري فيه ويقعد يحتال على إنه يستر الإيه؟ إنما هو اللي يقول: عاتبني ربي، قال لي ربي، عمل لي ربي. ده دليل على صدق الإيه؟ على صدق البلاغ من مين؟ من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الأمر جاي. قال له: لا، اعدل كده، اعدل كده. ولذلك بقول هو حكم بمقتضى بشريته. ليه؟

لانه بده يعلم امته الامور التي لم يصدر فيها حكم من الله ولا حكم من المشرع الثاني وهو رسول الله، كيف يقف الناس منه الموقف؟ يجتهدون رايه. ولذلك لما قال له انت هتذهب للحكم يا معاذ، هتحكم، قال بكتاب الله، قال فان لم تجد في كتاب الله، قال فبسنه رسول الله، فان لم تجد في سنه رسول الله، قال اجتهدت رايي. اجتهدت يبقى جرأنا على اننا نجتهد، بس المهم ما يكونش لك هوى. اذا منعت الهوى ان اخطأت صوبك الله حتى يحكم الله. وما ذنب ربنا؟ هو الشاهد وهو الحاكم وهو المنفذ. يبقى في حاكم بالشكل ده؟ ما فيش ابدا حاكم بالشكل ده ابدا. حاكم يعني لازم الحاكم يبقى عنده شهود، مش كده ولا لا؟ ولازم لما يحكم يبقى عنده يدي سلطه تنفيذيه تانية تنفذ. قال لك لا، هو وما فيش حاجه تعجزه. اما الشهاده فلان لا تخفى عليه خافيه، واما الحكم فلانه صادق لانه لا هوى له، واما التنفيذ فلانه قدر ولا توجد قوه تجير عليه. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ والحق سبحانه وتعالى حينما يكرم المؤمن الذي يحكم بين الناس في ان يجعله ضمنية الجمع، ما هو خير الحاكمين معناه ان ايه؟ ان في حاكمين. طب ما هذا امر وضع عندنا في حاكمين، قال هم حاكمين صحيح بس انا خيرهم. ليه؟ لان حاكمين من الممكن ان يدلس عليهم البينة، من الممكن الهوى يدخل فيه. انا خير الحاكمين لاني ما عنديش ولا شيء من دي، البينه لا تخفى علي خافيه. الحكم ما فيش فيه ايه؟ الهوى. التنفيذ ما فيش قوه تجير ايه؟ تجير عليه. واذا سمعت جمعا الله يدخل نفسه مع خلقه فيه، فاعلم ان ذلك ايذان بان تاخذ من واقع ما تشهد حقيقه من لا تشهد. يجي مثلا تبارك الله ايه؟ احسن الخالقين مثلا، خير الرازقين مش كده، خير الماكرين، خير الوارثين، احكم الحاكمين. كل ما تلاقي جمع كده وربنا ذكر ويا عباده اللي فيهم الوصف ده كده، فاعلم ان هو بيقرك على ان الحاكم له صفات كذا وكذا، بس يعني خير احسن الخالقين. ليه؟ ما هو الخالق؟ بتخلق ازاي بقى؟ هم في خالق؟ هم قال لك ايه؟ وفي خالق، لأن الخلق هو إيجاد شيء من عدم، أوجدت شيئا من عدم. لكن حين توجد شيئا من عدم أوجدته من ماذا؟ من موجود. لكن لما ربنا خلقنا، خلقنا من عدم لا يسبقه وجود، يبقى خيرنا ولا مش خيرنا؟ انتهى كل شيء إليه ولا لا؟ اللفة لفة طالت وبعدين رجعت لمين؟ يبقى هو خير ايه؟ احسن الخالقين ولا لا؟ طب وخير الرازقين؟ طب ما هو الرزق هو ما به انتفع، هو ابويا ما بيقدم ليش اكل، ما بيقدم ليش شرب، ما بيقدم ليش كذا، ما بيجيب ليش جلابيه، طب ما هو بيديني اللي به انتفع، انما ابويا جايبه منين؟ اي ابويا سلسلها كده بقى تقوم هتنتهي لمين؟ وخير الوارثين الله، وخير الماكرين. انت بتمكر عشان تدل المساله وتغفل اللي قدامك، يقول لك لا يا اخوان، انما ربنا لما يحب بقى يعمل لك مقلب، يعملوا لك كده وانت الله. يبقى اذا الخيريه في الحكم المجموع يبقى لها ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعدل الله له شيئا، لا يعدل له شيئا في حكم كان لله في حكم، وانما يعدل له في شيء لم يكن لله فيه حكم. ولذلك يقول ايه يعني إيه؟ احترموا التعديل مني له. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثه كان مولى او عبد لخديجة، اهبته لسيدنا رسول الله، وبعدين اهله عرفوا ان هو انسرق وجه انباع في مكه، فلما عرفوا ذهبوا الى رسول الله عشان ياخدوا ابنهم، فرسول الله قال لهم والله انا اخيره، فان اختاركم وان اختارني فهو. فاختار رسول الله على أبيه. الذي اختار رسول الله على أبيه أيفرط فيه رسول الله؟ قال له والله ما دام اخترت أنا اخترتني أنا عن أبيك، لابد أن أعطيك شرف البنوة لي. فسماه زيد ابن مين؟ يا سلام، بعد زيد ابن إيه؟ ابن حارثة، بقى زيد ابن مين؟ ده على حسب ما رأى النبي من التكريم. لكن الله يريد أمرا غير هذا، أن إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجاله.

ولكن رسول ليه السبب؟ قال لك لان الابوه دي اللي بتبقى بالتبني. الواد وهو صغير ما فيش مانع، الست هتاخده تحطه على رجلها وتبوسه وتحضنه. طب ولما مش

0: أكست،
1: معناها أعمل.
0: يبقى ما صنعه محمد عدل وكست، بس بعرف مين؟ بعرف البشر على قده، لكن اللي قاله ربنا ايه؟ أكتر. هو أقسط، ومش عندكم بقى، عند مقاييس مين؟ عند مقاييس الحق اللازم. فينتهي زيد من زيد ابن محمد الى من زيد مين؟ ابن حارث. الا دي بالله ما تحزش في نفس زيد بقى، بعد كان زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثة، يوم ربنا يكرمه تكريم لم يكرمه لصحابي غيره. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه بالشخص والعلم في القرآن. فلما قضى زيد، شهرة ايه دي؟ كلمة في القرآن وتتلى ويجهر بها في الصلاة، والله ايه دي وايه العظمة بتاعت زيد دي؟ يبقى سلبه زيد ابن محمد وعمل له ذكر تاني، ذكر في الايه؟ في القرآن المحفوظ. يبقى معناه انه اداله شرف كبير ولا لا؟ وهو خير، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الحكم اللي لله ده يبقى في الدنيا، ام قال لك في الدنيا نصر لدين الله؟ طيب، والناس اللي ماتوا من الكفار قبل ان ينظر الله الاسلام، يبقى في حكم تاني، يبقى خير الحاكمين أعم من أن تكون حكما في الدنيا، وأهم من أن تكون حكما في الإيه؟ في الآخرة. والحق سبحانه وتعالى حينما ختم سورة يونس بهذه المسألة، إحنا عرفنا سيدنا يونس جت قصته ليه؟ لأنه بيشترك مع اللي معهم في حكاية المية، كويس كده؟ وأيضا لأن الله أهدى كل مؤمن بيونس قضية، هذه القضية كان السبب فيها يونس. لما ذهب مغاضب ظن أن لن نقدر إيه؟ فنادى إيه؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، خلاص، سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله له؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الوسام بقى اللي احنا خدناه بسبب سيدنا يونس، وكذلك ننجي المؤمنين. دخلنا في الاوكازيون بتاعه. يبقى سيدنا يونس عمل فينا جميل ولا لا؟ عمل فينا جميل بانه لما هداه الله الى قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الدعاء استجابه الله ونجاه من ايه؟ كلمة شوف، من الغم، وهي اعنف جنود الله. اعنف، لأن الجند الذي يضايقك هو الذي لا تستطيع له دفعا، ولذلك يقول لك العدو كلما لطف عنف، مش لما يكبر كده ويبقى ضخم، لا، ده لما يكبر ويبقى ضخم يبقى الوقاية منه سهلة، ساعة ما اشوفه جاي من بعيد كده بضخامته أجل، أقدر أعمل له شوية حديد وهو ضخم ما يقدرش ينفد منه مثلا. إنما إن كان بقى تعبان رفيع كده يبقى كل ما دق يبقى ايه؟ طب وكان ميكروب زي في حشرة ولا في بتاع؟ الله، يبقى اعنف. وان كان الميكروب لا يرى يبقى اعنف. اذا كل متعب في الدنيا من الممكن ان تحتاط منه الا ما يتلصص عليك بلطف ودقة فلا تعرف مدخله. اللي يقول لك انه اصيب بمرض كذا وقد العدوى في دمه ولا دعاله، طب ده ما ادريش بان الميكروب خرق جلده امتى، دري بيها دي ما ادريش. وبعدين فوق بعد تفريخ بعد مده التفريخ ان الميكروب ظهر فيه وعمل له حراره واداله مش عارف ايه، امتى دخل؟ قال لك ده على الاقل فيه بقاله 15 يوم. يبقى كلما ايه؟ كلما لطف ايه؟ كلما لطف عنف. فلما قال ربنا ونجيناه من الغم، ده يعني اشد انواع البلاء. ولذلك احنا قلنا في الحديث بتاع في قصه الامام علي، أن الإمام علي لما عرف في الفتية وكده فبقت الناس يعني إيه تروح تستفتيه في الله، فقعدوا كده قالوا هيا بنا لنجتمع كده ونجيب شوية أشياء نسأل فيها علي نوقع يعني نوقفه فيه. فلما اجتمعوا قالوا احنا عايزين نستعرض كون الله، استعرضنا كون الله ونشوف أقوى الخلق بتاع ربنا إيه، أقواهم إيه. فقعدوا اختلفوا كل واحد

0: قال القوة على حسب ما ايه؟ ما يرى الجبل والحديد كل واحد. فلما خرج عليهم ابن ابي طالب كرم الله وجهه سألوه، فلما سألوه شوف بقى العظمة، لم يتروى ولم يقل كلاما مسرودا بحيث ان وقف ما نطلبوش بحاجة، لا يحدد الجملة الاول فيقول اشد جنود الله عشرة، يعني يقول على عددهم، كان يقول اشد جنود الله كذا وكذا وكذا وكذا حتى ان نسي حد يبقى مش مضبوط بعدد، انما يجي قبل ما يتكلم يحكم على العدد عشان نطابق المعدود اللي هيعده مع مين؟ مع العدد. يبقى ده دليل على انه مستحضر ايه؟ مستحضر القضية استحضار واحد واثق، قال انا هقول عشرة وهم عشرة اشد جنود الله ايه؟ عشرة، وثلاث صوابع وكده، وقعد يعد على صوابع على صوابع الجبال الرواسي، هم برضو كانوا قالوا الجبال دي هي اللي شديدة وهي اللي شديدة، والحديد يقطع الجبال، بقى الحديد أقوى من الإيه؟
1: الجبال،
0: والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، يبقى متوازن كده وكل حاجة ونسكر له سكرة يبقى إيه ويتميل بقى ويقع في الأرض، والسكر يغلب ابن إيه ابن آدم، والنوم يغلب السكر ساعة ما ينام خلاص، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم، أشد جنود الله الهم، يبقى هي دي اللي قال ايه نجيناه من الايه نوم. سيدنا يونس عليه السلام كان سببا في ان قدم الله لكل مؤمن به الى ان تقوم الساعة منجا من الهم والغم بما ألهم به في قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني مش خصوصية بقى، يبقى تعدت من الخصوصية إلى مين؟ إلى العمومية. ولذلك أخذها سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وجعل منها روجيتا زي ما بيقولوا للمؤمن، يستقبل بها أحداث الحياة كلها في كل جوانبها المفزعة. فالإنسان يهدده خوف، والخوف تعلم سبب الخطر، خفت من كذا، والهم لا تعرف فيه سبب الخطر، والمكر لا مكر الناس بك لا تعلم ماذا ايه بيته، وشغلك بأمر الدنيا وأن تكون فيها مرفها ومنعما عليه وكذا وكذا، كل دي أمور الحياة. فسيدنا جعفر الصادق وكان له بصر بآيات القرآن ومتعلقتها، قال الحكمة اللي قالها دي عجبت لمن خاف، يعني تعجب لمن يخيفه شيء، ولا يتعجب لمن يخيفه شيء إلا إذا كان عند المتعجب شيء يزيل خوفه، ولا أتعجب مثلا اللي عنده صداع وعنده مثلا الإسبرين في الأجزاء مثلا، يبقى عجبت ممن خاف ولم يفزع، أي لم يجعله الخوف يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل هي الدرع من كل خوف، دي حكم منه. طب ليه يا إمام اشمعنا عجبت ممن يخاف ولا يفزع إلى هذه الآية؟ لأن الله قال عقبها قال إيه حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى جاب الحيثية منين؟ من نفس القرآن، قال إيه عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم اللي هي بتاع قضيتنا بتاع لا إله إلا أنت، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى طلب الدنيا عنده ايه؟ تقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فوضع أربع آيات لأربع حالات نفسية تصيب الايه؟ تصيب البشر، وجاب مع كل حالة دليلها من مين؟ من الايه؟ من القرآن. ولما قال الحق في آخر السورة واتبع ما يوحى إليك، ناسب أن يقول في السورة التي بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. ما هو الوحي كتاب إيه؟ أحكمت آياته. سورة هود بدأت برضو بحروف مقطعة من الحروف اللي هي بيبدأ بها السور المقطعة، واحنا قلنا مقطعة ان كل حرف فيها بينطق لوحده، لان كل حرف زي ما قلنا له اسم وله مسمى. الناس حين يتكلمون او يكتبون ينطقون بمسمى الحرف لا باسمه. لما نقول كتاب اهي كاد هي المفتوحة اسمها كاف مفتوحة، لكن انا بقول كاف مفتوحة ولا بقول كا؟ تبقى كا هي المسمى واسمها ايه؟ كاف. وبعدين تقول مفتوحة. اذن فالحروف المقطعة هي التي ينطق فيها باسم الحرف، وما عداها ينطق فيها بمسميات بمسميات الحرف. ولتعرف الفارق تيجي مثلا في اول البقرة اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، اهي هي مكتوبة ايه؟ الف ولام وميم، لكن انت نطقتها باسماء الحروف. طب ولم نشرح لك صدرك، نطقتها بايه؟ بمسميات الحروف. طب ايه اللي خلاك تنطق دي باسماء الحروف وتنطق اللي زيها في الرسم تمام بمسمى الحروف؟ قال لك لانني سمعتها من ربنا كده. يبقى اذا القران اصله السماع. اصله ايه؟ لا تقرأ قرآنا إلا إن سمعت قرآنا، عشان تعرف شمعنا قريت دي ألف لام ميم وديا وديا ألف. يبقى أمر إيه؟ ولذلك كنا زمان وإحنا لما نحفظ نصح اللوح، نصحه يعني إيه؟ الفقيه يقرأه أولا عشان يعلمنا إزاي نقرأه، وبعد ما نصح اللوح نبتدي إيه؟ نحفظ. اللي بيتعب الناس إنهم ما يبقوش جلسوا إلى فقيه ولا سمعوا إلى قارئ، وبعد ذلك عايز يقرأ القرآن كأي كتاب يقرأه. نقول له لا، القرآن له تميز إن مش كأي كتاب تذهب إلى قراءته، لأن صور الحروف لك بتختلف، مرة يجي اسم الحرف ومرة يجي مسمى الإيه؟ مسمى الحرف. ألف لام راء دي من الصور التي بدأت بإيه؟ بالحروف المقطعة. وإحنا كنا قلنا زمان إن كان من العجيب في فواتح الصور بهذه الحروف أن القرآن مبني على الوصل دائما، مش يجي آخر الآية واقف كلها وصل. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان، مبني على الإيه؟ مش مدهامتان، لا، يبقى مبني على إيه؟ وإن كانت فيه فصلة آية إنما مبني على إيه؟ على الوصل. حتى في آخر السورة وهو أحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم، ما أقولش وهو أحكم الإيه؟ هي اصلها الايه؟ احكام الحياه، تلاقي النون عليها ايه؟ ولو كانت في الوقف مع انها اخر السوره كان يقولوا احكام الايه؟ الحاكمين، مبنيه على انها موصوله بمين؟ موصوله باللي بعدها على طول، واخذ حرف الاعراب اللي هو موصول بعدها، خير الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كل ايات القران مبني على الايه؟ على الوصف. ومن العجيب ان فواتح السور مع أنها مكونة من حروف مبنية على الوقف، ألف ما قالش ألف، ما دام مبني على الوصل كله، ألف لام ميم، كاف هاء عين، ما قالش كده. قال ألف لام ميم. الله فصل كل حرف كده تفصيل لوحده بوقف، مع أن الوقف ما فيش في الايه، كل القرآن مبني على الايه الوصف، ليدلك على أن فيه الله هنا حكم. ولذلك تجد الحكمة ما تقدرش إزاي؟ قال لك مثلا القرآن في صور بدأت بحرف واحد، زي مثلا ايه، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف مش كده ولا لا، نون والقلم حرف واحد. ويلاحظ في هذا الحرف انه ليس آية، لما تشوفها كده في المصحف تلاقي ايه، قاف والقرآن المجيد كلها ويا بعضها، نون والقلم وما يسطرون ويا بعضها، انما تيجي ألف لام ميم وتلاقي ايه، آية. مثلا تيجي مثلا لا لا حا ميم حا ميم، وبعدين فيها عين سين قاف، مع انها كلها حروف مقطعه، حا ميم عين سين قاف، انما عمل حا ميم لوحدها اي، وعين سين قاف، مع انهم كلهم حروف ايه. طب ما هي خمس حروف زي كاف هاي عين صاد مثلا، تيجي مثلا في الف لام ميم صاد، دي من كم حرف مثلا، من أربعة، ألف لام ميم أهي دي آية لوحدها. طب هات بقى ألف بتاع الراء، ألف لام ميم راء، تلاقيها مش آية، ملحومة باللي بعدها على طول. الله. طب مثلا هات مثلا طه آية، ياسين آية، حاميم آية، طب وبتاعت النمل طاسين مش آية، بل موصولة بمين، وصولة بالآية اللي بعدها على طول. الله. يعني مسألة ملهاش ايه، ملهاش نسق، ملهاش نسق، يبقى معناها ان كل حاجة لها ايه، كل حاجة لها حكمة. ومعنى الحكمة هنا الانسان لما ينظر الى العالم المادي في الحياة يقوم يجد الذي يفطن الى عبر الله في آيات الكون المحصة، يوم يجد منها دليل على صدق الله فيما لم نعلم. احنا مثلا لما كنا نروح لفنادق نقوم نلتفت نلاقي كل حجرة ياخد الانسان لها ايه، مفتاح، المفتاح ده ما يفتحش على الاوضة التانية، لكن فيه مفتاح اسمه ايه، اللي بيفتح الكل، الطفاشة. طيب المفتاح ده لو انه مفتاح قطي وقع في ايد واحد نزل تاني، يروح يفتح قطي ولا لا؟ يفتح. أبو عملوا حاجة تانية دلوقتي، يقول لك كارت كده وفيه الايه، كتابة مكتوبة كده، الواحد يدخلها في البتاعة كده تقوم الباب ينفتح. طب والأوضة التانية برضو فيها لها كارت تاني ولها فيها برضو شوية كلام مش عارف ايه، يتفتح تاني. الله. طيب افرض ان واحد سرق الكارت بتاعك، يفتح قطه ولا ما يفتحوش؟ أم قال لك إذا لما تشوف دي حرف ودي وآية، وحرف مش آية، حرفين وآية، حرفين ولو آية، ودي ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة، فافهم إن لكل حاجة منها حكمة، زي إسناد المفتاح تمام، زي إسناد المفتاح، إما كاتش زي ما هي عندك ما تفتحش. إذا ففتح كتاب الله يبقى له مفاتيح، تقرا دي على انها ايه ودي مش ايه، هي مفتاحها كده. ولازم حينما تقرا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ام قالك عشان تخلص نفسك من الاغيار المناقضه لمنهج قائل القران. فلما تحط الكارت الف لام ميم دي يجي لك الفتحه على طول، هي مش كارت بقى، واللي حامل الكارت هل يستطيع بقى اي فندق يعمل العملية دي؟ طب هو يسرق الكارت يفتح على طول، يبقى اذا فيه مفتاح وفيه فاتح، عشان الفاتح انا عايز ده هو بالذات، يبقى دي ما يعملهاش الا مين، يبقى اذا خد فواتح الصور على انها مفاتيح، هذه المفاتيح كل مفتاح له ايه، له سر، ان نقلته للغير ما ينفعش، وان دخلت عليه مش هو يفتح بذاته، لا ده لازم يكون هذه الفاتحة، ولكن أين مين؟ أين عمر؟ مفهوم ولا لا؟ ألف لام راء، أهي ألف لام راء دي مكونة من ثلاث حروف زي ألف لام ميم. ألف لام ميم في ست صور على أنها آية لوحدها، آية البقرة، آية إيه آل عمران، آية مثلا العنكبوت، آية لقمان، آية الروم، آية السيدة، كلها ألف لام ميم وآية نمرة واحد. مش كده كلام؟ أهي ألف لام راء ثلاثة، لكنها ليست آية بل هي جزء آية. هي يونس وهود ويوسف وإبراهيم كلها إيه؟ الله، مش آية من القرآن. ما دي ثلاثة ودي إيه؟ ودي زي ما قلنا في ألف لام ميم صاد أربعة، هي آية في الأعراف وليست آية في الرعد. ألف لام ميم راء مش آية. يبقى المسألة مش قانون كده يقش، لا ده خصوصية. هذه الخصوصية في كل إيه؟ في كل حرف من إيه؟ من الحروف ومدخله إلى السور. ألف لام راء كتاب. كتاب مرة يقول على القرآن كتاب ومرة يقول عليه قرآن. إيه الفرق بين الاثنين؟ القرآن يقرأ، الكتاب يكتب. أم قال لك ليدلك على أن القرآن سيكون الحافظ له حاجتين اثنين، سطور وصدور. سطور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك لما أرادوا جمع القرآن وجم الآية اللي ما لقوهاش، وبعدين قعد يدور على اثنين شاهدين ما وجدش إلا شاهد واحد، وبعدين تبين أن الشاهد الواحد ده واخد نشان من شهد له خزيمة فإيه؟ فحسبه. الله، يبقى إذن كتاب على أنه مكتوب، قرآن على أنه مقروء. طب وهو الإنسان إيه كتابة دي؟ يعني كان زمان يعني مسألة عزيزة، أقول لك لا تكتب إلا النفيس، ما بيكتبش كل حاجة، اللي بيسجل الحاجات اللي إيه اللي لها الإيه اللي لها قيمة. فكأن هذا الكتاب أو أنه في الأصل مكتوب في اللوح المحفوظ، يبقى هذا معنى كتاب. كتاب أحكمت آياته. مادة الحاء والكاف والميم تدل على أمر محس وهو إتقان البناء. البناء الأمر الحس ده لما بنبني جدار، هذا الأمر الحس، يبقى الإحكام هو إتقان البناء بحيث يمنع عنه الفساد فلا خلل فيه ولا تناقض ولا تعارض ولا انهيار. لإيه؟ لأنه يقع. لما تيجي تلاقي البناء كده، إن بنيت وأحكمته بأسمنت وكل حاجة، إنما حطيت فتحات الطوبة قبل بعضها، أي حاجة تبص كده تروح مشرخ. إنما لازم تجيب نص طوبة قبل فتح الطوبتين. يبقى فتح اللي بين الطوبتين في الصف العالي جايين في ناحية في نص طوبة، إنما لو الفتحات كلها جت على بعضها سطر كده، يبقى أي حاجة كده ما يبقاش مشكلة. طب ويبقى فيه خلل؟ قال لك زي ما تبنيه مثلا كده ترص الطوب على بعضه، أو ترصه بطينة حلوة كده ومش عارف إيه، أو تعمله بأسمنت. الله، إذن الأصل في الإحكام إتقان الإيه؟ إتقان البناء. القرآن أحكمت آياته، خدوا من الإحكام ده هو اجتماع الشيء على هيئة تمنع الفساد منه. لو نظرت إلى أن القرآن في اللوح المحفوظ نزل إلى سماء الدنيا، نزل إيه؟ جملة واحدة، جملة واحدة أهو محكمة، شو إزاي؟ وبعدين حسب الحوادث التي تتطلب الأحكام نصر أحكاما وفصولا ونجوما، يبقى أحكم ثم إيه؟ ثم فصل. يبقى أحكمت آياته ثم فصلت. قال لك التفصيل ده في اللفظ بمعنى أن دي تبقى آية وبعدها تيجي آية تفصلها إيه؟ أو سورة وسورة فالفواصل الكبيرة صور والفواصل الثانية آيات. الناس بقى علشان يشجعوا على حفظ القرآن عملوا إيه؟ أجزاء وربع وأحزاب، دي من صنع الإيه؟ المتأخرين. لكن التفصيل اللي جالنا في اللفظ أنه سور أو إيه؟ أو في السورة الواحدة إيه؟ آيات مفصلة ولا لا؟ وقد يكون في المعنى أحكم، يعني نزل مجتمعا لمنهج واحد من منهج الله. لكن لما تبص تلاقي منوع، هذا يتكلم في العقيدة وقمتها، هذا يتكلم في النبوة، هذا يتكلم في المعجزة، هذا يتكلم في الأحكام، هذا يتكلم في القصص، هذا يتكلم في الأخلاقيات، الله، في الكونيات. يبقى إذن إما أن يكون مفصلا إما في اللفظ وإما في إيه؟ في المعنى، بيتناول معاني كثيرة، كل معنى من المعاني تتطلبه العقيدة، قمة في شهادة أن لا إله إلا الله، وخلقا وجزئية في إماطة الأذى عن الطريق. بس مفصلة دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. الله. أو نزولا، أحكم بأنه نزل مرة واحدة كده إلى سماء الدنيا ثم إيه؟ ثم فصل حسب الإيه؟ الحوادث. تفصيل حسب الحوادث أدعى إلى أن النفس تتعلق بكل نجم من نجوم القرآن ينزل في وقت طلبه، لأن الشيء قد يكون عندك أجزخانة، وأنت أول ما أسست الأجزخانة حطيت فيها كل الإيه؟ الأدوية، وبعدين حصل صداع، تروح تدور على مين؟ على الإسبرين، يمكن تنكت الأجزخانة كلها علشان لكن إذا جبت الأسبرين من الأجزخانة الكبيرة ساعة ما أنت عايزه، جاء وقت الحاجة، جاء وقت الإيه؟ عايز. زي كوب الماء على الظمأ، عندك إزازة مية ملانة والتلاجة فيها ولا تلتفت إليها، إنما عطشان إذا نزوله نجوم، دي عشان يعمل إيه؟ انتعاش للنفس الإنسانية في عشق استقباله، لأن أنا عايزه، أنا عايزه دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه، هو نزل مجتمع، فرقناه لتقرأه على مكس، ونزلناه تنزيلا. وقالوا هم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فيكون الرد من الحق إيه؟ كذلك، يعني أنزلناه كذلك. ليه؟ ما هم بيقولوا لولا أنزل عليه إيه؟ القرآن جملة واحدة، قال له كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل مرة واحدة لكان للسماء التصاق بالنبي مرة واحدة اللي هي الإنزال. لكن كل نجم يجي إيه؟ شد للسماء، كل نجم يجي لإيه؟ والرسول في حاجة إلى تثبيتات متعددة حسب الأحداث التي تعترضه، يبقى كل وقت عايز إيه؟ كل عايز تثبيت. وقالوا لولا إيه؟ نزلها الجملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني ساعة ما يسمعوا نجم من النجوم يبقى أقدر على أنهم يستوعبوه يحفظوه يطبقوا الأحكام، إنما لو جبناه كل مرة واحدة كده يبقى من الإيه؟ هو لما ينزل الآية ما عندش إلا هي شوف حكمها إيه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلا. طب لو نزل القرآن جملة واحدة كان كيف يعالج؟ ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسأل، لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر إيه تفصيلا. يقول ربنا بيضرب المثل بالبعوضة، يقوم ينزل لهم إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في إيه؟ أما فوقها. الله. وإن بعدين يقول لهم بعوضة إيه اللي أنتوا عمالين مستسهلين بهذه؟ ده أنتوا لو كنت عقلة تقولوا كيف ركب في هذا الذرة البسيطة دي البعوضة دي كل أجزاء الكائن الحي، محل غذاء ومحل هضم ومحل تنفس ومحل دم ومحل فكر ومحل أعصاب، إزاي في إيه دي؟ تعمل إزاي دي؟ كان يجب ان كنت ايه ادي معنى كان يجب ان كنت تاخده منها الايه لا، لان عظمه اللي بيصنع صنعه في حاجتين اتنين، يصنع شيء كبير قوي لا يدخله تحت إدراك الحس ما يقدرش يحطبه، يصنع شيء دقيق قوي ما نقدرش قد العظمة. ولذلك العظمة يقولك ساعة بيج بيج، مش كده؟ شوف قد ايه كبيرة، قطرها قد ايه وبتاع، والعظمة قاعد يعملوا فيها والتروس قد ايه، وبعدين يعمل لك ساعة فص خاتم. يبقى القدرة تعمل ايه لما يكون كبير فوق القدرة، او يكون دقيق جدا ادق من الخبرة، يبقى دي حاجة. فالبعوضة او لذلك يقول ايه، وان يسلبهم الذباب شيئا، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جاب اقل حاجة وجاب اجتماع الخلق المتكبرين. وان بس خد بالك بقى من خيبة بقى الرجال اللي بيقولوا الذبابة، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. طب خليك بتاكل عسل كده والذبابة جت وراحت جاية على العسل وخدت شوية في رجلها، بالله تقدر ترد اللي في رجلها دي؟ طب شوف كده بقى، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعاف. يبقى ايه ربنا كل ما يجيب وصل يجيب بالحق واكثر ايه واكثر تفصيلا. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت. والاحكام لا يتناقض مع التفصيل. ليه؟ لان هو الذي احكم والذي فصل ايه حكيم وخبير. اهي حكيم دي تصادف ايه تناسب احكمت، وخبير تناسب ايه فصلت. كل حاجه تيجي بنسبتها. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قلنا الحكيم اللي يوضع الشيء ايه محكم لا يتطرق اليه ايه لا يتطرق اليه فساد، وخبير بقى عنده علم بخفايا الايه الامور. ولذلك هيجي في ايه تانية يقول لك برضه خبير دي تتطرق باللطف، لان يعرف انك افهم انك انت عارف ان حاجه ما ستروها في باطن الارض ولها مسارب دقيقه كده تروح، انت عارف الحكايه، انما قد لا يكون عندك اللطف علشان تمشي انت في المسارب. ولذلك هناك في قول الله سبحانه لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار وهو اللطيف. يجيب لك الحاجه اللي هي ما تقولش لا تصد لا. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت. احكمت ثم فصلت، ام قال لك ايه؟ ولان في تراخي، انها لما نزل القران، القران كلام الله القدير، يبقى احكم بني على الاحكام، وحتى لما نزل عشان يباشر مهمته في الارض نزل محكما جمله واحده، نزل جمله ايه واحده، وبعدين الاحداث هي اللي فصلت الايات. يبقى فيه فتره ولا مفيش فتره؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجب

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتى

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

تشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.